0: إضاءات قانونية مع المحامي أحمد خوجة.
1: التزوير هو كل فعل صادر بسوء نية فيه تغيير لحقيقة ما يحميه النظام من محررات أو خواتم أو علامات أو طوابع، نتج عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي، لحق بأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية، ويكون الفعل عبارة عن صنع أو تقليد خاتم أو طابع أو تضمين أو تغيير أو تحريف في محرر أو إتلاف جزئي له، أو استبدال صورة شخصية بأخرى، أو إساءة استخدام توقيع أو بصمة على بياض.

أرث أف أم. مرحبا. برعاية وزير الثقافة ورئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، تنطلق يومي 28 و29 من أكتوبر الجاري فعاليات النسخة الرابعة من منتدى الأفلام السعودي في استوديوهات جاكس بالرياض تحت شعار لقاء صناع المشهد بمشاركة قيادات القطاع وصناع القرار والمحترفين في صناعة الأفلام. توقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد السعودي نمواً قوياً بنسبة 7.9% خلال العام القادم 2027، رافعاً تقديراته بنحو 3 نقاط مئوية مقارنة بتوقعاته الصادرة في إبريل الماضي التي رجحت نمواً بنسبة 4.9%. حجبت وزارة السياحة بالتنسيق مع الجهات المختصة 7 منصات إلكترونية مخالفة لنظام السياحة لممارستها نشاط تقديم خدمات السفر والسياحة بما يشمل باقات عمرة الداخل والرحلات السياحية دون استيفاء الاشتراطات النظامية. ويأتي حجب هذه المنصات في إطار جهود الوزارة للحد من الممارسات غير النظامية في الأنشطة السياحية وحماية حقوق السياح والمعتمرين وتجنيبهم الممارسات الاحتيالية والخدمات التي لا تستوفي متطلبات الجودة. وأخيرا في هذا الموجز، بدأ مزارعو منطقة الباحة جني محصول الرمان مع انطلاق موسم الحصاد بالتزامن مع الاستعداد لإقامة مهرجان الرمان في نسخته 15 الذي يعد منصة لتسويق الانتاج المحلي والتعريف بأحد أبرز المحاصيل الزراعية في المنطقة. انتهى الموجز، كان معكم عادل بن أحمد بارباع، إلى اللقاء.

0: إلى أين أنت ذاهب؟
1: أنا ذاهب إلى المدرسة وأنا أستمع إلى برنامج أكسجين.
0: المدرسة؟ وهل هو شيء يؤكل؟
1: لا يا بسيط، هناك نتعلم، نقرأ ونكتب.
0: وماذا يعني أكسجين؟
1: إنه برنامج نشارك فيه ونستمع إليه ونحن ذاهبون إلى المدرسة.
0: هل تقصد يلا سكول؟

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى مستمعين، مستمعي ألف ألف فم الموجة السعودية، مستمعي برنامج أكسجين اللي بيجيكم يوميا من الأحد للخميس من الساعة 6 للساعة 9 صباحا. أنا نهى سعدي وزميلي هنا ناظم ظفر. صباح الخير يا ناظم.
1: يا أهلا وسهلا، صباح النور يا نهى. أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. حلقة الجديدة من البرنامج المفضل لدى الجميع.
0: طيبة غصيبة. طيبة وغصيبة.
1: عجبك ما عجبك، هو البرنامج المفضل للجميع لأنه برنامج خفيف لطيف، بيكون معك صديقك في هذه الرحلة، الرحلة الصباحية إلى الدوام إلى المدرسة، الرحلة هذه البسيطة اللي الجميع يعمل لها حساب، رحلة الصباح.
0: والله رحلة الصباح كمان في ترى في ناس للدوامات، هذه رحلة الصباح
1: الرحلة
0: هذه، وكل الناس رحلتهم للمدرسة.
1: أحلى ناس عارفة مين؟
0: إيه؟
1: اللي رحلتهم لتوصلوا الدوامات ويرجعوا يكبروا المخدر.
0: إيه
1: يا سلام يا سلام، هذا
0: للظهر
1: بكيفه، هو حر يرجع ينام.
0: لا تتدخل،
1: يرجع ينام. عاد المواصلين هذول ليهم تحية خاصة، المواصلين اللي قاعد يشتغل طول الليل، اللي قاعد يشتغل طول الليل، مو اللي هو اللي بس كذا مواصل بدون سبب. لا، إذا أنت مواصل بسبب أنك أنت ماخذ شفت الليل هذا، إيش ما كنت، سواء في قطاع العسكري في قطاع الصحي، هذول الناس اللي تتعب. أما المخرج اللي زي سلمان القرشي اللي يصحى الساعة 12 في الليل، ليه تصحى 12 الليل؟ اللي هو أنت إيش، أنت ما في،
0: يعني هو
1: ما في كذا،
0: أنت مواصل.
1: لا هو صحي 12.
0: سلام عليكم.
1: لا يؤسفنا، يؤسفنا جدا انه
0: ليش ليش متاسف؟
1: عشان يعني صرنا محرومين، لنا يومين محرومين، وهذا الثالث كذا محرومين من ايش، من اصوات اطفال.
0: اي والله معلش، نعتذر منكم عن هذا الخطا الفني،
1: خلل
0: الفني. صحيح. طب بشويش هيا، شايف اللي طلبته؟
1: نذكركم ونشعركم بأن نهى سعدي موجود الآن على بث الإذاعة، بث التيك توك، ولأول مرة. هذا العرض له يومين فقط، نهى يعني الربع والخميس نحسب له، هي كل يوم نحسب له، أنه موجود معنا على البث صوتا وصورة. متعودين على نهى
0: الشخصية اللي بتتحداني أهيها. بيستفزني، شفت الطريق اللي هي هذا
1: الاستفزاز اللطيف خفيف بسيط. صباح الخير.
0: صباح الفل.
1: ما فكيتوا الشبابيك؟ قولي لهم.
0: اي والله افتح الشبابيك، افتح الشباك، احد الجو تحسن، يعني افتح الشباك فعليا، هوا طيب تمام، واعملوا قهوتكم، شاي على قول ناظم، قال لي في ناس جوهم الشاي،
1: حزب القهوة حزب الشاي.
0: أيوة. اللي حاب يشرب كاسة حليب دافي، أهلا وسهلا، كله زي العسل على قلبنا. وأبدأ يومكم، افتحوا قلبكم، هذا أهم شيء. شبابيك القلب هي أهم شيء تتفتح، وتكونوا مستعدين ليوم جديد. أنا أحب يوم الأحد، فيوم جديد، أسبوع جديد، فرفشة كده وكده، يعني كده كده كده.
1: تحب يوم الأحد؟
0: أحب يوم الأحد.
1: يا جماعة، حزب يوم الأحد زينه كده، بالله إذا في أحد يحب يوم الأحد غير نوها في الكوكب، عشان أنا أعرف بس نوها تحب يوم الأحد بس.
0: طبعا هذه الطريقة اللي ناظم بيقول لكم حشوا نوها فيها.
1: لا والله
0: والله يحب يوم الأحد.
1: لا والله،
0: لا عادي عادي، حلالك حلالك.
1: أسأل الناس كلهم
0: الخميس
1: من يحب على تيك توك الآن، على الموجودين في الكومنتات، هل أنتوا فعلا من حزب الأحد ولا من حزب الخميس الويكند؟ طبعا حزب سلمان هذا لا حد يكلمنا فيه يوم الثلاث، ما أدري كيف أصلا إجازة يوم الثلاث، أنت ما تدري إيش، أنت حلاق ولا الحلاق يوم الاثنين؟ صح، ما أعرف مين عنده إجازة يوم الثلاث غيرك. أحلى يوم يوم الأحد. هذا أحمد عبد الله، حزب نهى. والله أنت عندك فانز مو حزب. ماجدة من حزبك برضو، ما شاء الله ما شاء الله
0: يا أخي، ما قصر معايا، دخلت بثوث ايش اسمه، ايش بقول، الويكند.
1: ايوه،
0: ما طلعت، ما خليتوني اتحرك من البيت،
1: فاتحه بس 24 ساعه.
0: 24 ساعه بدعوا، كانوا جدا رائعين وجميلين، والتحدي ما زال مستمر. هذا احنا موجود حساباتنا يا جماعة الخير، خليكم معنا هنا، ضيفوا حساب ألف ألف أف أم وضيفوا ناظم وضيفوا سلمان وضيفوا نهى وضيفونا كلنا. هذه الطريقة الوحيدة اللي نقدر نكون متواصلين فيها طول اليوم، صار إدمان الموضوع. وصباحتكم خير وبركة. يبدأ صباحك، شوف انت ايش اخذت معك من الويكند، يا اخذت نكدو يا اخذت الحلو فيه. صراحة ما حد شيء لك هو في يدك، ما حد شيء لك اي حاجة قل لك غصب تاخذ هذا النكد، تاخذ هذا الهم، تاخذ هذه المشاكل. بالنسبة للصغار الاطفال الحلوين ما حبينا نقصر معاكم بسبب الخلل الفني البسيط اللي حاصل في تقنية الاتصالات عندنا. ايش حتسووا؟ حتسجلوا فويس نوت، أولادكم حيسجلوا فويس نوت، انشو ده أغنية كلمة صباح، يقول صباح أنا بنسمعهم يصبح على الناس، تصدق
1: بكيفكم، يقولوا اللي يبغوا، أهم شيء يقولوا اسمه ومن وين. أنا مثلا إيش يسمع،
2: أنا نهى من جدة
1: كذا، فهموا ويقولوا
2: صباح الخير
1: بالطريقة هذه، خليهم يصبحوا، خلينا نسمعهم هي بعد يعني على مدار الساعة هذه إن شاء الله. ليش نبغاكم تشاركوا أكثر؟ معلش، هي فكرة الاتصالات اليوم ما زالت فيها مشكلة تقنية، نعتذر منها، نحن نعمل لثقتكم ونأسف لإزعاجكم. حسيت اني مقاول، معليش،
0: تحديدا مقاول على فكرة.
1: نعمل صباح الخير على كل المقاولين، معليش،
0: والله احلى صباح.
1: مقاول هو زي الخباز، زي اللي يصحى بدري مرة،
0: أكثر واحد شفته يزعق في حياتي.
1: إي والله مسكين، وكل شخص بيبني حاجة يعني الله يكتم له هي على خير،
0: آمين،
1: اللي عنده عمارة ولا عنده مشروع ولا معليش، حيتعبوك المقاولين، لازم تتعب. وقلت يبغى لهم حلقة خاصة نتكلم عن المقاولين ومشاكل المقاولين وارفع ينزل، جيب بطحة روح بطحة، جيب كله نفرات، ما في.
0: والله
1: صباحكم لذيذ، صباحكم خفيف، صباحكم عسل،
0: عسل.
1: استفقدنا عسل وابو عسل،
0: عسل،
1: واستفقدنا آسر، واستفقدنا إيلين، واستفقدنا الأطفال كلهم، ولكن
0: نورة وعلياء
1: العريفي، هذول كلهم تقدروا ترسلوا لنا صوتكم على الواتساب فويس نوت. يا أبا يا أمهات، سجلوا فويس نوت لأطفالكم على الواتساب على الرقم 920-66-012. أرسلوا الفويس نوت، لا تكثروا الفويس نوت، 30 ثانية 20 ثانية عشان نقدر نشغله على الهواء ونصبح على أطفالكم. نحتاج الطاقة هذه، نحتاج الطاقة هذه.
0: والله إحنا اللي نحتاجها ترى أكثر منكم،
1: أيوه صراحة. هم عندهم
0: يعني هذه طاقة سلف، إحنا حناخذ هذه الطاقة سلف وحنرجع لكم هي إن شاء الله. يعني بس اللحظات هذه الظريفة الخفيفة اللي نسمع فيها هذا الصوت الحلو اللي ما نعرف حتى هو ولد في كده، ما تعرف أنت مين بتكلم.
1: صباح الخير على كل الناس اللي في التيك توك، ما شاء الله صاروا يعني خلاص أصدقاء رسميين للبرنامج. عادي، إيه والجميع ممكن، طبعا الأطفال يقول لك، في ناس يقول لك عادي أسجل صوتي، إيه والكل الجميع، بس إحنا الأولى الأطفال، الأولى الأطفال، لكن إن شاء الله من الساعة الثانية الجميع مسموح لأنه هو يقول رأيه في مواضيعنا. تسجل فويس نوت وتطلع على الهواء مباشرة، تقول اسمك ومن وين وإيش اللي حاب تقوله في خاطرك الصباح. ما أنت حاب تسجل فويس نوت، أرسل رسالة، صبح باللي أنت حابب، ولكن على الواتساب، على الواتساب 920-66-012. هذه الأرقام باي ذا واي، شوف هذه باي ذا واي، على تيك توك، على تيك توك، لو دخلت على تيك توك كتبت ألف ألف هتدخل تلاقينا موجودين على البث لايف. هناك حسابين يجب أن نضيفه. نوها خلاص إحنا قفلنا الألف، لا حد يضيفه. لكن عندنا مخرجنا سلمان، سلمان تضيفه عشان اسمه سلمان نسبة إلى ملكنا سلمان، هذا واحد، هذا اسم خاص قوي جدا. اثنين عشان هو مخرج الإذاعة، ثلاثة عشان عنده برنامج نبغى ندعمه نبغى نوقف معه، فمعليش ضيفوهم. أنا لا حد يضيفني ولا أشوف أحد يضيفني في تيك توك من الآخر.
0: حلو،
1: ضيفونه،
0: حلو حلو حلو، حد ضيفوه، تعرف ليه؟ لأنه إنسان.
1: لا أنا قلت لا، لا.
0: أنا عندي سبب ثاني، أنا عندي مآرب أخرى، لأنه إنسان يستفزني طول الوقت وبتحداني طول الوقت وحطتني دائما، أنتوا تعرفوا والله، آلام في الرقبة والأكتاف
1: يا ساتر،
0: بسبب أنه حطتني تحت الضغط دائما.
1: يا ساتر.
0: يسعد لي صباحكم فين ما تكونوا. زي ما قل لكم سلمان هذه الساعة خفيفة لطيفة، هنبدأ بعد كذا ناخد آراءكم. سلمان اليوم معانا، يعني اللغز جاهز حيكون كمان شوية. سلمان هو مخرجنا وهو اللي بيجيب لكم الألغاز الطيبة. نطلع فاصل يا حلوين. إيش حنسمع؟
1: إيش هذا؟
0: قفل المايك عندي أباكح.
1: شيرين؟ لا لا لا لا، يلا على الصوت بس لسه مو مرة تعلي، اللي بعدها عاد علي أكتر. أنا لسه صبح. صباح الخير، تعالوا على تيك توك، تعالوا تحت الهواء.

0: بس نوتر لا وعلي الصوت حقيقي.
1: وين اللغز وين اللغز؟ شوف شايف مقصر معايا
0: والله تحت الهواء يا أخي. أنا أحب تحت الهواء مرة كثير
1: والله.
0: كواليس مبسوط فيها يزن زوز.
1: أيوة عندنا مشاكل
0: أفتكرها.
1: 92-06-62-012. صباح الخير، صباح البركة، صباح السعادة، صباح يا أخي أحمد الله فيه على كل ما تملك. قول بسم الله، ابدأ يومك. شوف أول حاجة أحمد الله على اللي عندك، تمام؟ أحمد الله على ما تملك، وبعدين أبدأ أقول لو خلصت، ها؟ وأنا أتحداك تخلص العمر كله. لو خلصت أقول إنه طب إيش اللي هو ممكن؟ قول ممكن؟ تسلم. نسيت إيش كنت بقول. أيوة، بعد ما تخلص حمد الله على نعمه اللي تبغاه أطلبه، بس أول خلص حمد الله.
0: يعني هي بمعنى آخر صلح، يقول لك جهاز الإرسال عشان تعرف تستقبل. لا أنت كيف تبتر يعني كيف تستقبل؟ هو جهاز إرسال زي الراديو كده، يرسل ويستقبل. فأنت هذا الجهاز اللي موجود على الأرض، علاقتك مع ربك سبحان الله، أنت أرسل عشان تستقبل. فأرسل تسبيح، أرسل حمد،
1: أرسل أحمد
0: الحاله
1: أحمد الشيء اللي على الشيء اللي أحمد. أنت موجود عندك
0: بس.
1: نفسك، صحيانك، نومك، الوظيفة اللي ما عجبتك اللي غيرك تمناها، سرير البارد اللي كنت نايم فيه. يا جماعة الخير ترى القصور مننا، والله القصور مننا. بعد كده اطلب اللي انت تبغاه، لكن تصحى من الصباح تقول انا ما عندي، تستهلكم ما عندك صراحة.
0: منورين على بث التيك توك، موجودين يوميا يا جماعة الخير. اكتب ألف ألف شكرا يا إبراهيم حبيب قلب، تسلم يا حبيب.
1: قال لك إبراهيم بقى
0: مش عارف عمال بينكش فيه من الصبح. أخواننا المصريين صباح الخير عليكم، مش عارف ليه بس يعني حسهم هم جرين أقرب شيء لينا كده للمنطقة الغربية. صباح الخير على المنطقة الشرقية، صباح الخير على المنطقة الوسطى، صباح الخير على المنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية، صباح الخير على المنطقة الغربية، صباح الخير على ربوع بلادي أينما تسمعنا. أدخل على تيك توك قول لنا أنت تسمعنا من وين، هذا يهمنا جماعنا. أنت تقول لنا بس فقط أنت تسمعنا من وين يبسطنا.
1: أي والله
0: صراحة تكتب لنا اسمك، قول أنا أسمعكم من المكان الفلان. إذا كنت من برا السعودية تسمعنا عن طريق التيك توك، يعني هذا أحلى وأحلى. صباح الخير يا حسن، صباح الخير يا علي، يا سمايل صباح الخير.
1: غريبة ما علقت على لون الكاب.
0: لون الكاب خلي الناس هي تعلق، كفاية خلاص تنمر عليك كثير.
1: شفت اعترف هو بنفسه. شيئين، شوفوا لغز سلمان أرجو الانتباه. شيئان لا يمكن، يعني وجبتين لا يمكن تأكلهم في وجبة الفطور.
0: وجبتين ما يمكن، معروفين
1: والله
0: سبحان الله، ليش السهولة في كذا؟
1: طيب يلا أرسلوا الإجابة الصحيحة.
0: سليق والملوخية.
1: أرسل الإجابة الصحيحة اللي شايفينها صحيحة زي ناظم على 920-66-012. يا سلام عليك يا ماجدة، يا الله الله.
0: فيصل يقول لك سؤال، هل الخبر والشرقية عندهم بحر أو خليج؟ والله شوف يعتمد، هل أنت من الخبر أو من التمام؟ أرسل لنا ونشوف، يعني وقتها أقول لك أجاوبك على السؤال. بشاير صباح الخيرات يا جماعة، لا أحد يجاوب في تيك توك تحرقوا اللغز. الجواب على الواتساب.
1: ليهم؟ ليش؟
0: الجواب على الواتساب. أفضل
1: عشان يا أخي طعم القهوة اليوم غريب.
0: طرق ما يجي لسه، داين يجي ركب قهوة كويس تركي.
1: هذي أنا سويتها.
0: سويتيها على عجالة. نقولنا في شوكة وسكينة هنرجع نتكلم، نقول إن هي ترى نفسية مهمة. إحنا لايف، أيوة إحنا لايف يا جماعة الخير، إحنا لايف على إذاعة ألف ألف FM، اسمعنا في أي مكان، ولايف على تيك توك موجودين. صباح الخير للأطفال اللي نفسي أسمع أصواتهم، فسجلوا أصواتهم. معليش ما في اتصالات، سجلوا أصواتهم. على
1: شوف هذا الجو نورة، شوف الجو هذا اللي أنت ما تحبه. تقولك السلام عليكم صباح الأحد، صباح البدايات الجميلة، صباح أسبوع لطيف، خير وبركة. شايف الناس يحبوا الأحد،
0: هل أنت من حزب الأحد ولا من حزب الخميس؟ هذا شيء راجع لك. أنا ما أنا يعني
1: إلا أنت
0: عايشة تقول بداية زكام وغبار.
1: لا والله مين عنده غبار؟
0: الله أعلم. ما شاء الله يعني السعودية كبيرة وإحنا عارفين، فممكن أنت في مكان فيه مطر المكان الثاني فيه غبار، مكان فيه حر المكان الثاني فيه برد، معروف.
1: بشاير تقولك لا ما حد يحبه. صباح البركة، صباح السعادة عزيزي أنت وعزيزتي. طبعا أنتوا اللي بتختاروا يومكم كيف يبدأ. صاحي بوزك جايب متر ونص قدام، الله يعين. صاحي مروق وقايل بسم الله كفيني شر نفسي، يا الله هذا أول شر ترى. هذا أول شر أنت بتواجهه، شر نفسك. أنت لما بتصحى الصباح ما حتكلمك، أول شر بتواجهه شر نفسك. لا تقدر تلوم الدنيا ولا الظروف ولا الأشخاص الباقين، لأنه أنت قمت كده شر نفسك اللي التقييم حقيقي.
0: والتقينا معك
1: إيه. نبغى نطلع فاصل، بالله كده الواحد نفسه يسمع. عارف إيش بسمع؟ معلش إذا موجودة، بالله في كزدورة.
0: شو رأيك؟
1: كزدورة
0: الصباح يوم الأحد؟ مين هات لك كزدورة
1: الأحد وصباح
0: أنت عندك الأحد ويكند؟
1: السيارة يحبوا. شو رأيك كزدورة؟ أنا أبغى هديها الكل لعسل وعليا، أبغى هديهم هذه الأغنية.
0: هتخديهم كلهم في كزدورة؟
1: يا ري
0: نخدم في باص، نسميه باص ألف ألف، نلفلف عليهم المدرسة.
1: والله
0: لو الخميس كنا قدرنا نأخذهم، بس أحد مدرسة
1: ممنوع يا ناظم. ناخذ عيال الناس ونلفلف فيهم.
0: مين تقول لك انا نمت وانا زعلانه وصحيت وانا ابكي؟ ادعوا لي يروح الهم اللي فيني. شيخ
1: اتقي شر نفسك، اتقي شر نفسك. شوفي اغلبيها
0: بالضبط.
1: اغلبيها انت، اغلبيها بنفسك انت، اغلبيها بنفسك. والله العظيم كلنا هموم وكلنا مشاكل وكلنا ضيق وكلنا بتحصل عندنا مواقف، الله المستعان. ترى لا تفكروا احنا جالسين هنا على الهوى ولا معاكم يا جماعة وعندنا الجايين من
0: الهدى.
1: انت جاي من الهدى.
0: اي والله
1: يعني جايين من مكان، لا كلنا، لكن نتحدى هذا الشيء.
0: كل واحد عنده مشاكل،
1: نقول الله كريم.
0: كل واحد عنده مشاكل وكل واحد بيصحى، ولكن بحد ذات انك انت تصحى وكده وتقول الحمد لله على اللي عندي، حيهون عليك المصايب الثانية. معليش يا ميم، معليش.
1: عسل عليا نورة وكل وحدة صغيرة رايحة المدرسة، آماني وحنان وأمال ودارين ولين، أنا أهديكم هذه الأغنية من القلب.
0: قومي يا بشاير قومي، ما في نوم.
1: تحت خمسة سنين
0: ليه
1: هذه الأغنية لك؟
0: خمسة ونص.
1: خمسة
0: خمسة بس.
1: الطعامة هنا، الطعامة كلها هنا. يلا.

0: ألف ألف أف أم.
1: أسعد الله صباحكم يا حلوين. عندي مشكلة هنا سلمان لو سمحت.
2: تفضل سلمان لو سمحت بعد إذنك.
1: شكرا يعني لا كل مرة لازم بالطلب هي ولا والله.
2: ألو ألو حتى أنا عندي مشكلة سلمان بعد إذنك. ألو أي والله كيف عرفت؟ أنت عارف المشكلة.
1: عارف بقول له بالطلب ولا إيش يعني فعلنا الحلول. 92-06-12. صباح الخير صباح الخير على الجميع. صباح البركة صباح الهنا صباح السعادة صباح التفاؤل صباح الكلمة الطيبة. أبدأوا من الصباح كذا أولادكم مو بس أصحى وروح المدرسة وهذا الساندويتش وتحس أنه أنت قدمت له كل شيء. قل له كلمة حلوة حضن كذا لذيذ بوسة جبين. قولوا لهم قديش أنتوا فخورين فيهم مبسوطين فيهم قديش أنتوا شايفينهم أحسن الناس. أعطوهم كده
2: هذه من الأب لل
1: والله الأب لبناته والأولاده والأم كمان. قول لبنتك صباح الخير يا جميلة. قول لي ولدك صباح الخير يا خليفتي يا سندي يا ظهري. علموهم من حتى لو عمره سنة لو سنتين. أيوة أبدأوا سمعوهم هذه الكلمات الحلوة اللي تشجعهم وتعطيهم وتخليهم يكبروا كده وهم يعني واثقين في نفسهم.
2: من وجهة نظري العكس. إذا كان في أي طفل الآن يسمعني أي طفل وإنت جنبك ماما ولا بابا أنت بوس ماما ولا أنت بوس بابا كده بوسها أقول لها شكرا شكرا أنك أنت ماما وشكرا أنك أنت بابا بس هذه كفاية. يعني أنا بالنسبة لي أخذت السايد حق الأطفال وإنت أعطيت السايد الثاني بس برضو الاثنين شكر متبادل. تفهم كيف؟
1: طبعا
2: الحين الاب يحتاج الشيء ده برضو من ولا شيء
1: يعني احنا ما نقدر نضغط على السن.
2: شوفي برضو انا لما نعود الطفل على شيء انا كاب تعبان متاخر ويدوبك ونايم متاخر وصاح عشان اوصل وما نعرف ايش بوسه كده من بنت الصغيره. انت فاهمه
1: طبعا
2: تطير كل شيء الصباح لغير لما تكون هي
1: طبعا تفرق. وعلى فكره حتى اللي يسمعونا ناظم سن 13 و14 يعني احنا نقول لهم روح بوس يد بابا راس ماما قولوا لهم كلمتين حلوة. ما تتخيلوا تأثير هذه اللحظات البسيطة في الصباح كيف تأخذ اليوم والأسبوع لمكان جدا جميل.
2: اي والله أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج أكسجين. عليكم ما تتنفسوا جيدا يا أصدقائي. تنفسوا بعمق تنفسوا لكي ينخفض لديكم التوتر. كل ما تنفست أكثر بهدوء كل ما هدي عقلك. أملأه بالأكسجين.
1: أبشر يا عائشة تقول لك ممكن تقوله لكل مدير يتحمس يوم الأحد إنه يهدى باقي الأيام باقي أيام الأسبوع.
2: معليش هو جالس يومين طفشان ما عنده أحد لا يأمره ولا عنده أحد ليش فيجي يعني فرض سخن دائما. أنتوا معليش يا موظفين يوم الخميس معليش الأحد بترموا الأحد فيجيكم الأحد يجيكم الأحد يقول لك يلا اللي قلت له إن شاء الله بعدين بعد الويكند بعد الويكند جاك اللي بعد الويكند فاشتغل. معليش لا تكون متقاعس في شغلك. بس اللي أنا أعرفه أنه الأسبوع هذا اختبارات وكأنه يتهيأ لي
1: والله بصراحة ما عندي فكرة يا جماعة أسبوع اختبارات ولا لا. اليوم اختبارات تقول الجم ولا
2: الله يوفق جميع الناس المختبرين. أرسلوا لنا إيش عندكم اختبارات اليوم إيش بر إيش المواد اللي بتختبروا فيها
1: وقولوا لي قولوا لي شخباركم أمس مع المباراة.
2: الاتحاد والهلال والله مباراة
1: هي 3-2
2: تثبت النظرية تثبت النظرية. أنا ما أتفرج كورة ولكن أنا لاعب كورة أذكرها تثبت نظرية أن الفريق 11 لاعب يا جماعة لما تكونوا متوافقين أنتوا تيم على قلب واحد زي المنتخب لما فاز على قلب واحد فاز. لما تكونوا تيم واحد كده على قلب واحد وفي قائد واحد والله لو مهما كان اللي قدامكم حتفوزوا. فأنا شفت المباراة أمس كده جزء مقتطفات منها لقيت
1: الله أنا ما شفتها كنت بث
2: أحس
1: كانوا يروح يجيبوا لي العلوم يجيبوا لي الأخبار على البث 1-1 1-0 2
2: سلمان كدا. الناس ضافتك كلهم بيقولوا لك بيسألوك متى السحب على الآيفون. أنا مالي صلاح برقني البرغندي.
1: الهدف الثاني طيب شوفوا احنا ما نتكلم انا ما بتكلم ما احب اسوي مشاكل بين الفرق، لكن والله مبروك للفريق الرابح.
2: في مشاكل في المنصه، تابع برنامج المنصه.
1: ايوه في برنامج المنصه حقيقي جابر
2: هناك
1: هناك سووا مشاكل هناك.
2: قولوا هنا بس نثير المشكله وهناك ايش تكملوا هناك.
1: احنا نسوي احنا هنا ايوه احنا قالين العلوم اللي نسوي مشاكل. عندكم مشاكل في المباراه كلموا جابر في برنامج المنصه. يسعد لي صباحكم فين ما تكونوا يا حلوين. صباح البركه، رسائلكم نستقبلها على 920-6606-012 920-6606-012.
2: فوف تقول لك يعني نهى دوبنا بقول صباح إيجابية وأحضان ليه تفكي هرجة المباراة. يعني شوف هذول التحدي أنا متأكد
1: أحب أثير الجدل.
2: أنكشهم تنكشكم نهى من حب معلش.
1: أحب أثير الجدل.
2: يعني عارف اللي ما يتفرج كورة ما يعرف قديش هو الموضوع يقهر، ولكن معلش معلش معلش معلش تعيش وتاكل غيرها، هذا أهم شيء إنك تعيش. مشكلة تاكل غيرها تنهزم مرة ثانية، ترجع في جدة يجوك تاخذ حقك، لسه الدوري طويل لا تزعلوا يا جماعة، دوري طويل. صباح الخير يا النجم اللاعب، أنا مجهز لك أغنية شوية كذا لما نطلع فاصل شوفي كيف.
1: ما ليه مو الآن؟
2: لسه شوية
1: في الفاصل هذا؟
2: ايوه
1: طيب ايوه يعني هذا هو لاني أخاف تصدقوا. حملوا تطبيق ألف ألف أف أم ALIF ALIF، تقدر تسمعون أي وقت من أي مكان، والأهم من هذا كله أدخلوا الآن على بث التيك توك إذاعة ألف ألف أف أم، حتلاقوا ناظم ظفر وحتلاقوني معاكم موجودين، وإن شاء الله رسائلكم كلها مقروءة ما عاد السلبية منها بنتجاهلها صراحة يعني بس لا تتعبوا نفسكم.
2: مو مرة نتجاهل، لو إنها سلبية باحترام ممكن يعني.
1: طب لا ما في سلبية باحترام،
2: يعني يمكن هو فقرة شاغل بالك نتفاهم معك بعدين نشوف إحنا نتحول.
1: الشمس لسه ما لها في سمانة ساعة على بعض.
2: اي والله طيب
1: ليه سلبية مرتبة وسلبية ما نبغى.
2: ممنوع السلبية خاص طيب تمنعيها.
1: قولوا صباح الخير،
2: قولوا صباح الخير يا خير إن شاء الله خير، قول خير صباح الخير من غير أوجاع وألم، صباح يعطي كل واحد أي شيء يتمناه بإذن الله بإذن الله.
1: حبيبتي يا نوني
2: أبغى قصة بقصة أكيد الأغنية اللي حتيجي هذه لها قصة مع كل مع أي أحد يعني قديم، مو شرط إذا أنت إنسان جديد ما حيكون لها قصة معها، فإذا عندك قصة معها قل لنا إيش قصتك أو إيش افتكرت لما تسمع الأغنية.
1: بلا شغل الأغنية بسمع أولها بعد.
2: إيش تفتكر
1: يا أخي؟ لبانة نعناع الساعة لسه ما جات سبعة،
2: هو يفطر نعناع
1: لسه ما جات سبعة
2: معلش، هذا لما يسوي زي كده معناته إنه جايع.
1: تبغى فطور؟ تبغى نجيب فطور؟ شربت
2: أتحمست للأغنية؟
1: يلا
2: تحمست الأغنية، أشغل لكم بدايتها تحداكم تعرفون نشوف مين أول واحد يعرفها، بس بدايتها كده سهلة معروفة.
1: تقول لك صباح الأحد بدون مدير غثيث، والله ما أبغى أقول اسمك تصدق أخاف مديرك يكون يسمعنا الآن ونسبب لك مش
2: ده الحب الحقيقي. إيش الحب الحقيقي اللي لو جبت له فلوس الدنيا تختار هذا ولا يعني تختار الفلوس ولا تختار حبيبك؟
1: فلوس
2: شوف
1: مية في المية الفلوس، الماس واللولي صدق
2: الله
1: أنا حختار الماس واللولي.
2: خلاص نهى تفوز يا جماعة. عندك ذكريات مع الأغنية؟
1: أكيد
2: قولي لنا تحت الهواء، تعالوا تحت الهواء يلا

0: دقيقة يا هو،
1: دقيقة اسمع هذه القصيدة اللي ما حتنساها. عند الرجال أهل العقول الرزينة، المدح شايف المدح له وقت ومجال وقوانين، ما هو جديد طيبهم وارثينه، والله وارثينه. أعلام في غرب الجزيرة سلاطين.
2: يا هو خلصت القصيدة، سمعونا مجس.

0: يا سلمى. لا يا سلمى لا والله أغنية كانت جميلة والله كانت أغنية جميلة.
1: إيش فكرتكم يعني؟
0: لا. أنا بسمع الجاية بسمع فضل شاكر صراحة. مسك معايا فضل شاكر لو سمحت، عنده أغنية كده يقول كلام حلو فيها طول الوقت يغازل.
1: فيش
0: ما حطلب نفس الأغنية. اثنين وتسعين صفرين ستة وستين صفر اثناش. أبدأ وفضفضوا من الآن عشان كمان شويتين حنبدأ نقرأ كل الرسائل اللي فيها فضفضة من القلب يا جماعة الخير. أبدأ وفضفضوا من الآن على 92-06-12. قولوا إيش اللي شاغل بالكم، إيش مضايقكم، إيش جايب لكم السعادة، إيش الكلمة اللي أنتوا حابين تقولوها توصلوها لأحد، تبغوا تراضوا أحد، عارفين إنه بيسمعنا هنا حنتدخل أنا وناظم ملاقيف، حنتدخل وحنضبط الأمور بإذن الله. صباح الخير على كل عين صحيت وحامد ربنا وشكرته. صباح الخير على كل قلب فاتح كده شبابيك للدنيا وسايب كده، يعني خلينا نقول إيش، توافه الأمور ومركز على الحاجات الحلوة وعارف إنه الحياة مرة واحدة وعارف إنها قصيرة وعارف إنها جميلة وعارف إنه لازم يعيشها بقوانينه هو اللي يحطها، لكن ما يضغط على نفسه. لا تضغطوا على نفسكم، شوي شوي شوي شوي، ما في مجال إنه يكون في، لا تكتموا نفسكم يعني.
1: السؤال موجه لنهى، أتوقع على اللسان كثير من الناس، كيف أصير زيك الناس يحبوني كده بزيادة وليش؟
0: مبدئياً نبدأ بما شاء الله.
1: ما شاء الله طبعاً أكيد أنا ما مش بحسدك والله العظيم ثلاثة.
0: يعني والله ما
1: مش السر
0: من ربنا كذا
1: يعني هل
0: مش حاجة أنا عملتها يعني.
1: أنا عن نفسي لما كنت أسمع نهى كمستمع يعني كنت أحس إنه هي يعني هي الصوت اللي داخلها بيخرج، فعشان كذا الناس يعني أنت برأي شخص واحد، فإن كيف بقول لجواتك طالع في صوتك عشان كذا الناس تحبك كده اللي هو شفاف.
0: شوف أمانة اللي يكنن لي مشاعر طيبة هو أدرى ليش ليش ليش هو حبني أو ليش.
1: لا أتكلم على المستمع بيسمع صوتك.
0: يعني هم أدرى يعني إيش ممكن يكون تأثير في يوم من الأيام، ممكن لأنه يمكن دائما أكلمهم بصوت إنه إحنا كلنا بشر، كلنا بنواجه مشاكل، كلنا بنكون في مكان صعب، والصوت صوتك أنت كإنسان إيش ما كنت من فين ما كنت، إيش كان عمرك، إيش كان طبيعتك، إيش يمكن هذه الطريقة. بس ناظم إنسان جدا جميل دائما يحب لا أنت إنسان تحب تطلع أحسن ما في الناس اللي قدامك.
1: لا والله شوف هذا أقول الحقيقة بكل بساطة، بقول الحقيقة وليش أطلع أسوأ ما فيك؟ شوف الاستفزاز هو
0: لا نوعين. في ناس لا تقول في ناس يطلعوا أسوأ ما في
1: طيب
0: الناس.
1: هو الاستفزاز نوعين أنا أشوفه نوعين، هو بشكل عام أنا لما بطلع أسوأ أو أحلى ما عندي، يا أسوأ ما عندي يا أحلى ما عندي، فأنا بطلع أسوأ ما عندك أو أطلع أحلى ما عندك، هذا اختياري في الاستفزاز.
0: صحيح.
1: فأنا أكيد حتلافي أن أطلع أسوأ ما عندك.
0: صح صح. شوفوا هذا هو اللي كنت بفهمكم هو الأيام اللي فاتت يمكن حتى في البثوث، أنه في ناس تتحداك فتطلع أحلى ما فيك، حقيقي أحلى ما فيك، تخليك تطلع خواطر كتبتها من زمان اليوم بتكتبها، تخليك تشتغل على تطوير نفسك بطريقة أو بأخرى، المهم هذا الشخص يخليك تحاول تطور نفسك. تحدي جميل، تحدي حلو، واستفزاز حلو. أيوة كذا.
1: أيوة.
0: قول
1: لا مش قوي.
0: اي خلاص
1: موجود بس هو يعني مش مشكلة. صباحاتكم يا جماعة نبغاها بفويس نوت بسبب عندنا مشكلة تقنية في الاتصال للأسف. ترسل فويس نوت على الواتساب، أرسل لنا صوتك الجميل، اسمك ومن وين في البداية، تقول أنا سلمان القرشي من جدة كمثال، وتقول اللي في خاطرك فويس نوت نسمعه تحت الهواء ونطلع لك هو على الهواء إن شاء الله في اللينك القادم لما بعد الفاصل.
0: في فضل شاكر،
1: على ذكر فضل شاكر بس نذكركم بالأرقام 920-006-012 920-006-012. اخترت الأغنية حقت فضل شاكر؟
0: نسيت هو فيها شيء
1: جديد ولا

0: قديم.
1: شيء الصباح يعني، هي تخص الصباح.
0: هي تخص الصباح. شوفي لنا أغنية.
1: أيوة يا شيخ أنت.
0: شوف ما شاء الله تبارك الله، طبعا الحمد لله ومبروك لعشاق فضل شاكر عودته لل.
1: أيوة الله.
0: يعني الحفلات ما شاء الله تبارك الله سولد أوت الاثنين الحفلتين.
1: أكيد.
0: يتهنوا إن شاء الله، وأكيد إن شاء الله هيجي جدة أكيد يعني بإذن الله. أنا ما أعرف إحنا كمان، إحنا بما أننا إحنا رعاة كمان، فممكن تلاقينا أروح الطب هناك. أنا كلام مدير تجيب تذكرة واحد سوا روح.
1: أكيد كل أحد يعني
0: ثلاثة تذاكر الحين دعوات أي شيء، بس خلنا نروح
1: إلا وكل أحد يعني حتاخدني معاك كلهم.
0: ناخدك معنا
1: بس خلاص. صحك الشو. يلا.
0: أي والله هو اللي صحانا.
1: يلا.

ألف أف أم. مرحبا، برعاية وزير الثقافة ورئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، تنطلق يومي 28 و29 من أكتوبر الجاري فعاليات النسخة الرابعة من منتدى الأفلام السعودي في استوديوهات جاكس بالرياض تحت شعار لقاء صناع المشهد بمشاركة قيادات القطاع وصناع القرار والمحترفين في صناعة الأفلام. توقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد السعودي نموا قويا بنسبة 7.9% خلال العام القادم 2027، رافعا تقديراته بنحو 3 نقاط مئوية مقارنة بتوقعاته الصادرة في إبريل الماضي التي رجحت نموا بنسبة 4.9%. حجبت وزارة السياحة بالتنسيق مع الجهات المختصة 7 منصات إلكترونية مخالفة لنظام السياحة لممارستها نشاط تقديم خدمات السفر والسياحة بما يشمل باقات عمرة الداخل والرحلات السياحية دون استيفاء الاشتراطات النظامية. ويأتي حجب هذه المنصات في إطار جهود الوزارة للحد من الممارسات غير النظامية في الأنشطة السياحية وحماية حقوق السياح والمعتمرين وتجنيبهم الممارسات الاحتيالية والخدمات التي لا تستوفي متطلبات الجودة. وأخيرا في هذا الموجز، بدأ مزارعو منطقة الباحة جني محصول الرمان مع انطلاق موسم الحصاد بالتزامن مع الاستعداد لإقامة مهرجان الرمان في نسخته 15 الذي يعد منصة لتسويق الانتاج المحلي والتعريف بأحد أبرز المحاصيل الزراعية في المنطقة. انتهى الموجز، كان معكم عادل بن أحمد بارباع، إلى اللقاء.

0: احتفالك في اليوم الوطني يكتمل بقطعة تفرحك أكثر، واستمتعي بخصم 50% على جميع القطع في كل معارض فايندرا بالمملكة وعلى موقعنا الإلكتروني. هذه فرصتك تدلعي نفسك بمجوهرات تحلمي فيها، أو تهدي شخص غالي عليكي قطعة تبقى ذكرى ما تتنسي.
1: فايندرا، شغف الفضة في كل قطعة.
2: يا حلوين، صباح البركة، صباح الكلام الحلو، صباح الطيب وصباح الطيب. طيب ما هو طبيعي انه يعني مو كل مرة، صعب والله. في حاجة تستفزني اكثر من اي شيء ثاني.
3: اكثر مني؟
2: ما اعرف.
3: لو سمعتي
2: تكرار
3: الخطأ
2: 92 66 012 92 66 012. أرسلوا إجابة السؤال، إيش هي الوجبتين الوحيدة اللي مستحيل تأكلهم في الفطور؟ في وجبة الفطور في وجبتين مستحيل تأكلهم. هذا من سلمان القرشي مخرجنا اليوم، هو اللي اخترع لكم هذا اللغز العجيب. أما بالنسبة لساعتنا الثانية، أنتوا عارفين بتكون بين فضفض وقولوا اللي عندكم، إيش اللي شاغل بالكم، وبين تجارب مريتوا فيها حابين تشاركونا، هي نسمعها منكم، أذتكم، نفعت، ما نفعت، المهم إنه التجربة إلا ونطلع منها بحاجة.
3: طيب طبعا لازم، طبعا أول ما نبدأ به نهى سعدي، لازم اليوم تشاركنا تجربة حاني أجيها، لكن تجاربكم لا تطالعي لي كذا النظرة هذه اللي هو إيش تطالعي لي كذا
2: <وإنت
3: عشان يعني برضو أنت بتشارك تجارب للناس عشان الناس تتحمس تشارك تجاربها. إيش ما كانت تجربتك، تجربة مشروع ولا تجربة علاقة معينة، أصدقاء حسيت أنك أنت فشلت فيها، حسيت أنك نجحت فيها، نحن ندور الفاشلة قبل الناجحة، لأنه الناجحة إن شاء الله هذا هو البيسك والطبيعي، ولكن التجارب الفاشلة نحن نتعلم فيها وغيرك يتعلم منها. فإيش ما كان مجالك، إيش ما كان، إيش ما كانت حياتك، نقدر نستفيد من هذه التجربة. تجربتك مع البث تيك توك، انت كنت رافضة السوشيال ميديا، هذه اللي كنت
2: ايوه
3: رافضة.
2: يعني
3: وخلينا نقول انك انت سويتي،
2: مو كنت رافضة، كنت بعيدة عن هذا المكان.
3: ليش؟
2: لانه اعطي وقتي لل، يمكن كمان ظروف الحياة ويمكن كمان شغلي الثاني الصراحة، يعني
3: برضو استل ما شاء الله انت من يوم فتحت 24 ساعة، ما هو عذر، ليش السبب كان؟
2: لا يعني حقيقي لسه امس كنت اكلمهم، كل شيء ياخذ كل شيء في وقته، ما في شيء يجي قبل وقته، ما في شيء يجي بعد وقته.
3: في شيء معين خلاك ما تطلعي؟
2: لا امانة، لا ما حقيقي
3: غير ان انا استفزتك.
2: هذا هو الاستفزاز، هذا هو
3: الناس حاطه الموضوع، مش انا تفاجأت من كمية الناس اللي بتسأل عن نهى، نبغى نشوف شكل نهى. كلهم يقولوا نهى نعرفها من 13 سنة، من 11 سنة، ترشين 11 سنة نهى، إن هذا اللي كان في الجامعة، اليوم تزوج وخلف وتخرج.
2: رسائل كان يقول كنت أسمعك في المدرسة، واليوم معايا بنتي
3: بالضبط، واليوم
2: حبيت
3: شايفك جيل،
2: حبيت، كان إحساس جدا جميل
3: جيل
2: والله عندي. والله ناظم كل شيء في وقته. لكن أنت بما أنك قلت تجربة، في تجربة جميلة يا جماعة أنا عدت فيها، جميلة جدا. كنت مضيفة برنامج هنا، برنامج طبابة ألف، حلو، وفترة مرة طويلة، وكان في طبيب رائع رائع رائع جميل جدا. أنا كنت أشرب القهوة بسكر، كنت أشرب القهوة بسكر، فجاء هذا الطبيب، سواء سكر ولا سكر ما
3: محلي،
2: المهم إنه أيوة، يعني هو المهم إنه كنت أشرب القهوة بسكر. جاء هذا الطبيب قال لي أنا عندي ليكي هدية، يعني مرة كبيرة، مرة مرة مرة كبيرة. فتحمست، تعرف كلمة هدية تغري أي إنسان إنه يبقى ينبسط يعني.
3: طيب
2: إيش هي يا دكتور فلان؟ قال لي لا، الهدية هذه ما حتاخديها اليوم. هو كان ضيفي يوم الأحد وكان حيرجع لي يوم الأربعاء في استضافة ثانية. قال لي يوم الأربعاء تاخذي هذه الهدية، بس مقابل حاجة واحدة أنت تسويها من هنا لين يوم الأحد.
3: ما تشربي سكر.
2: قال لي لا تشربي القهوة بسكر، ما حتقدري أول مرة، عساكي لشربتيها، صار كده يقول لي لا
3: مرة طبعاً.
2: لا قال لي مرة القهوة والشاي اشربيهم بدون سكر، وعندي لك هدية كبيرة بهذا عشان عملتي كذا يوم أخذها يعني يوم الأربعاء. أيوة فعلا أول يوم كانت مرة بطريقة مخيفة. احتياجي للقهوة في العصر في نفس اليوم مو كاملة أمانة. نعم. شربت منها شوية. ثاني يوم اجبرت خلاص محتاج الكافيين محتاج القهوة فشربتها. ثالث يوم وهكذا لين اليوم اللي هو كان يوم الأربعاء جاء. طيب قام قال لي يلا الهدية تبغيها؟ ايوه يا فاروق. نادى فاروق قال لي اعمل لها القهوة بسكر. قال له نعم. قال لي هذه هديتك
3: يلا دوقي.
2: اشرب القهوة بسكر ما قدرت احطها في فمي.
3: اي والله.
2: فيا جماعة بس بقول لكم ما تحتاج 20 يوم واسبوع وعشر ايام ترى كل السالفة 3 ايام.
3: هي ترى على فكرة في الدماغ فقط
2: 3 ايام.
3: اي انا فاهم وما لها داعي.
2: 72 ساعة.
3: هل تستطعمي أصلا القهوة الآن بدون سكر؟
2: بدون سكر؟
3: أي بدون سكر مو تستطعميها؟
2: بس بدون سكر.
3: لو حطيت سكر إيش حيصير في
2: القهوة؟ مستحيل أقدر أشربها.
3: زي العكس كان أول.
2: مستحيل أقدر أشربها. فجميلة جميلة كانت تجربة جدا جميلة. أنا أبغى اللي يسمعونا والله تستفيدوا من هذه التجربة وتفضلوا. يعني اتفضلوا جربوها 3 ايام بس بطلبكم 3 ايام.
3: احساسي يقول يعني انا اقول شفت الناس لما اشوفهم يطلبوا قهوه ويجيب 5 اكياس سكر ويشق السكر كذا ويحط. احنا نقول انت ما بتشرب قهوه، انت بتشرب حلى القهوه، حلى بقهوه كذا بطعم القهوه. اذا تبي تتذوق القهوه زي ما هي قهوه حطها ساده زي ما هي كذا طبيعيه كذا. والله انت فاتك كثير، ما كنت اشرب كثير قبل. عموما صباحاتكم ايش شغل بالكم هذه الساعه؟ ترسلونا تفضفضوا. نهى حتجلس يعني شوف انت بس فضفض نهى صدقني حتكون معك والفضفضه هذه حتى يعني انا معكم برضو بس نهى لما تتفضفض لها غير غير غير غير. فقط على الواتساب ارسلوا على الواتساب يعني الفضفضه حقتكم على الواتساب مش على التيك توك. التيك توك هنا بنسولف بيتنمروا علي تنمروا على شعري تنمروا على كاب نهى ما حد تنمر عليه تنمروا على كابنوها برضو إذا
2: ما عندي
3: تنمر.
2: مشكلة
3: 92 00 92 00 66 012 هذا رقم الواتساب. أرسل اللي في خاطرك وراح نقرأ على الهواء. لا تكتب اسمك إذا ما أنت حابب تقرأ تكتب اسمك لا تكتب. حابب تطلع بصوتك أرسل فويس نوت بس زويف نوس يعني إيش سجل كده صوتك الحلو قول اللي في خاطرك ممكن نطلع على الهواء ما يمنع.
2: يلا نبي نطلع فاصل عشان في سوء تفاهم بيني وبين الأخ سلمان هنا مرة كبير. أنا بحله حقيقة أبغى ألاقي إيه.
3: دقيقة نوني تقولك لا تغني أنا خدت لفة في حسابك وتقولي نصيحة لا تغني إيش رأيك؟
2: لا
3: أنا أبغى أمشي بالنصيحة
2: لا لا لا حيغني يا جماعة. إحنا موجودين على بث ألف ألف أف أم على التيك توك بس أدخلوا على بث ألف ألف أف أم الحي وخليني أقول لكم إنه إحنا موجودين هنا. خليني أقول لكم إنه أنا في بعض الأحيان قدام ضحكة حلوة قدام دم خفيف قدام الأطفال قدام أشياء مرة كثير في الحياة جميلة قلبي الصغير يكون لا يحتمل.
3: والله أنت قلبك كبير معلش ما أنا القلب الصغير أنت قلبك كبير ويسع الجميع ما شاء الله تبارك الله يسعى المستمعين كلهم.
2: ما أدري يعني ما أحب لما يكون في هذا المزاج صدق ما أحب.
3: أطلع
2: خليكم على السماء.

0: حاجات أنا بس أبغى أقول لكم هذه حاجة تفيدكم يمكن الله أعلم. في حاجات أنت تغذيها لما تعطيها قيمة. معلش يعني حقول في منطقة حساسة حروح لها شوية خصوصا في الدوام وفي العمل. لما تروح مكتبك تروح شغلك وتلاقي ذاك الزميل اللي أنت ما سويت له شيء ما أذيته ما ضريته ما قربت منه وكنت إنسان جدا محترف ونظيف في التعامل معه. تمام. لقيته مكشر, لقيته بيعاملك إياك تغذي هذه المعاملة بالتبرير أو بالسؤال.
1: كيف؟
0: معلش لا تروح تسأله.
1: ليش؟
0: لا تروح تسأله طالما أنت عارف ناظم أنه أنت ما سويت له شيء, ما أذيته ما ضريته ما تكلمت معاه ما عملت له أي حاجة مؤذية تستدعي أنه مثلا على قولهم يشمق لك أو ينظر لك نظرة سلبية أو يرد عليك بحدة. هذا الشخص تعمل عليه
1: سكيب
0: تماما. ترى هذا حتى بالنسبة للناس اللي شغلهم يستدعي أنه مثلا فعلا منصات يفتح. لا تجاوب لا ترد. في حاجات حقيقة ترفع عنها مرة كثير وأبعد عنها ولا تدور لها تبرير. شوف إذا أنت عارف أنك مزعل الشخص هذا كلام ثاني, روح اعتذر.
1: إذا ما له دخل فيك يعني زعل وما كان له دخل فيك فسيبه.
0: أيوة لإياك. شوف تروح الدوام في شخص يحاول يخبط دمك بأي طريقة.
1: أوكي.
0: في شخص يحاول كده يضايقك
1: بدون سبب
0: أو ممكن يكون يبغى يضعف شخصيتك. عرفت كيف؟ يبغى يخليك مبرر, يبغى يخليك تسأل, يبغى يخليك تعرف, يبغى يقربك منه. وهذه أسوأ الأساليب. فبنتعرض لهذا الشيء, تلاقي شخص كده فجأة يقلب عليك وانت عارف انه انت ما سويت له ولا شيء. اياك تروح تسأله ايش فيك.
1: انا دحين ما وصل للموضوع. ليش ما اسأله؟ انا بالنسبة لي والله حروح اسأله تكيله ايش بك, اي كابتن ايش فيه كده.
0: والله
1: انا ما اذا كان زميلي في الشغل, إذا كان يعني كده كابتن هاي إيش فيه.
0: شوف إذا كان زميل مباشر والعمل معاه مباشرة بتشتغلوا على مشاريع أو أعمال معينة, أنا ممكن أقول له أنا ما أعرف إيش بك. أنا شوف طريقتي
1: أسلوبك طبعا
0: ما أعرف إيش بك, لكن غير هذه الطريقة. إذا كان محترف ومشمق ما عندي مشكلة, إذا بيخلص شغله تمام. إذا كان بيأثر بصورة سلبية على إنتاج هذا العمل اللي إحنا قاعدين نشتغل عليه أقول له.
1: أنا مؤمن أنه زي الفريق, دائما نحط المثال على الفريق. الفريق اليوم إيش ما كانت المباراة, الفائز وهو الفريق المتماسك اللي على قلب واحد. شركة أنت في قلب واحد, شركة الدوام اللي أنت فيه لو ما في قلب واحد في المكتب اللي أنت فيه في القسم اللي أنت فيه في مشكلة في شخص, أنا أحس إنه لازم تنحل. يعني هذه وظيفة الHR, مو بس يخصموه الHR, صح ولا أنا غلطان يا HR اللي بتسمعني أينما كنت وأنت ذاهب لدوامك دحين, هل وظيفتك بس مين جاء ومين راح, ولا من جزء من وظيفتك انك تشوف ايش في مشاكل بين الموظفين, تشوف مين في يا جماعه مين أيه. في ما والله يمكن عنده يا اخي مشكله خارجيه نفسيه مؤثر عليه يحتاج احد يتكلم معه. هذه وظيفه الاتش ار اللي نشوفها, هي مو بس تخصم تشوف مين جاء مين تاخر مين منع, لا هي احيانا هذه الاشياء الاساسيه اللي اشوفها من الموظفين. فاذا في موظف بالطريقه هذه سيء نحاول يصلح عشان الأمور تمشي. يقول لك أنا في الدوام صار كده وسألتها مباشرة عن تغيير ما ردت لأنها دخلت الزعل بشغل وهذا الشيء غلط. هذه حنان. أنا أشوف إنه في تدخل ولكن التدخل يكون بشكل بروفيشنال.
0: حنان أرجع أقول لك عشان أنتي سألتيها, طالما هذا الشخص بيقوم بعمله وما بيأثر على المشروع أو العمل مع نفسه, صراحة أنا مقتنعة بوجهة النظر هذه. أنا بقول لكم هذه عن تجربة. أنا سنين كنت أهتم وكنت أسأل وإيش بك يا فلان, شوف أشوفك زعلان أسألك إيش بك متضايق أشوفك, لكن أشوف إنه أنت بتحاول تستفز فيا اني اجي اسالك او اراضيك او لا مستحيل. انا اقول لكم هذه من الاشياء اللي جدا سلبيه, للاسف انه تاثيرها سلبي. هذا الشخص هو حر. هو انت حر, الشغل داير الشغل ماشي بس خلاص خلصت هذا المطلوب.
1: شد الموضوع في التيك توك يا جماعة، شدت الكومنتات. تعالوا عشان تحت الهواء في الكومنتات في شد وعطى وطلع ونزلة وفي تلال هنا. أكتب ألف ألف في تيك توك تلاقينا موجودين، تلاقي نوها موجودة بعد مرور سنين تقدر تشوف نوها صوت وصورة، تحقق أحلام الطفولة عندك إنه نوها لي 10 سنين. هذا يعتبر إيش؟ عقد، عقد من الزمن.
0: لا لا
1: نعم
0: أحس قرن أنا.
1: لا لا لا لا قرن أنا هو عقد صحيح. جميل جدا من الإنجازات ومن صوت نوها اللي يعني الناس كبروا وانبسطوا وعاشوا زي ما بتقول أنت. كان في الثانوية كنت أسمعك وأنا أيام المدرسة، اليوم أسمعك وأنا معايا بنتي راح يوصلها الروضة ولا المدرسة.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
1: في ناس زعلانين من الاتش ار بما اني منشنت الموضوع هذا، يمكن يبغى لهم حلقة الوحدة.
0: لا لا شوف حتى هذه ما يحلها الاتش ار. لا ما حروح الاتش ار انا كمان زي الاطفال، هذا بيشمق لي وهذا ما بيكلمني كويس. طالما انتوا في الشغل ركزوا انه الشغل يكون داير. اخوك في البيت ايوه اساله، شريك حياتك شفيك زعلان ايوه اسأله. في أماكن حتى أخوك في البيت لو سألته في المرة الأولى وما قال لك إيش فيه أعطي له وقته، أعطي له وقته. أنا أقصد إنه حجم نوع المشاكل اللي ممكن تحصل حولك. حتى أصدقائك، أنت بتروح جمعتكم الديوانية، جمعتكم الأسبوعية، هذه الخميسية والأحدية والسبتية والاثنينية، أنت بتروح في واحد يجي طريقة معاملته شوية غريبة، تجاهله. طالما أنت ما سويت شيء أتجاهله، خليه ينطق، خليه يقول، خليه يقول ايش فيه. واذا الموضوع يستدعي تدار اعتذر.
1: ايه في احد قاعد يناديك على
0: يا محمد
1: ويله هلا، اعطيه وجه بالله. انه اذا ما تعطيهم وجه ترى مشكله يزعلوا. واضح انه في تفاعل جدا مع موضوع الاتش ار، وموضوع الاتش ار هذا انا اتوقع ان ممكن نحن نخصص له حلقه كامله نتكلم على اداره الموظفين والموظفين والمشاكل اللي بتصير مع الموظفين، ونستضيف احد يعني ايش يعني اتش ار بالعربي؟
0: ايش مدير شؤون الموظفين؟
1: مدير شؤون الموظفين نعم.
0: هي مدير الموارد البشريه.
1: مدير الموارد البشريه تحديد
0: يعني. الموارد البشريه، قسم الموارد البشريه. فلا ارجع اقول في امور لابد من تجاهلها حتى انت رصيدك لا ينقص في الشركه او في العمل اللي انت فيه، انك تروح الاتش ار تقول ناظم بيعاملني وحش او طريقته، هذا ينقص رصيدك كشخص اصلا.
1: انا قاعد اخالفك الراي في الموضوع، بالعكس انا اشوف انه ماني يعني المفروض هذه وظيفه الموارد البشريه.
0: لا انت بتخالفني من اول ما تكلمت، لان انت قلت لي حروح اساله ايش فيك، تعال هنا هي ايش فيك.
1: ايوه وجهه نظر ثانيه في الشغل، معلش اذا انت ما احنا ما احنا على قلب واحد ما حتيمشي. ما يعني زي فكرة، أرجع أقول نفس فكرة الكورة في الفريق. أنا لما أنا أكون لاعب أنت تقول أنا ما علي، أنا اللي حجين الكورة حعطيك، هي ما لي دخل، أنا ما حشارك معكم، نفسيتي وحشة. لا لو نفسيتك وحشة لازم كلنا مع بعض نكون نفسيتنا حلوة عشان تمشي السفينة. أنت نفسيتك وحشة معناته حتأثر علينا كده، ولك حتغلط، حتأثر علينا بشكل ما. فأنا هذه وجهة نظري، أنا وجهة نظري إنه لا أروح أشتكي لـ HR، يقول HR شوف هذا زعلان.
0: تقول لك هديل ايش فيهم الاتش ار، انا حاضره.
1: ها تفضل. بما انه في اتش ار طبعا احنا والله نتمنى انه تكونوا معنا على الهواء عشان، ولكن مشكله تقنيه هذه منعتنا من سماع اصواتكم الجميله وصباحاتكم وتجاربكم وايش اللي شاغلكم. انه هذا

0: ألف ألف أف أم.
1: ثورة الذكاء الاصطناعي وصلت، فكر 360 مرة. التزييف العميق، لما عيونك وأذنك يخدعوك. بتقنية الديب فيك يقدر الذكاء الاصطناعي يزيف صوت وصورة أي شخص بشكل يخوف. الاستخدام الغير صحيح هو أنك تصدق أي مقطع أو أي تسجيل يمر عليك وانت تنشره بدون تفكير، وهذا يعتبر أكبر غلط. ممكن بهذه الطريقة تهدم بيوت ناس وتظلم ناس كثير. ففكر 360 مرة في الشيء اللي انت قاعد تسويه. سلمان القرشي، ألف ألف FM.

0: أهلا وسهلا فيكم من جديد في ساعتنا الثانية، ساعة إيش شاغل بالك؟ إيش في شيء شاغل بالك في هذه الساعة تقدر أنك تتكلم عليه؟ ليش ما نمت؟ ليش قاعد تتقلب؟ ليش قاعد تقلب في الجوال أصلاً؟ وصحيت هو نفس الشيء شاغل بالك، تقدر أنك أنت تزيله عن كتفك، تزيله عن كاهلك، تزيله عن دماغك، فقط أنك تتكلم فيه وإحنا حنتناقش فيه. اكتب لنا على الواتساب، ادخل على الواتساب دحين، سجل الرقم 920066012، اكتب اللي في خاطرك، ايش ما كان اللي في خاطرك، ايش اللي شاغل بالك، وانها هتخلي هذا الشيء اللي شاغل بالك يحسسك انه يا الله قد كده كان الموضوع بسيط وتافه وما كان له داعي انه يشغل بالي. جرب هذه نوع ساعدي مو اي احد، اكيد حتزيل عنك همومك الصباح. كيف بس
1: إن شاء الله نكون بنقول كلمة من جد تساعد أحد. والله العظيم يعني أنا بقول لكم في راحة في أمور، يعني لو تجاهلتها بيكون في راحة أكثر من إنك تواجهها. هل أنت غلطان لو واجهتها؟ لا، مو غلطان، مو غلطان أبدا. شوفوا بين كلمة إنه إحنا نعلن إنه في تصرف خطأ وتصرف صح، هذا ترى مشوار وبحر. إحنا بس بنتكلم إنه في أشياء ممكن يكون شخص جربها فادته. أول كنت أهتم زمان طبعا في سن أصغر كثير وفي زمن مختلف تماما، كنت كثير أهتم إنه هذا ليش زعلان، هذا ليش ما سلم علي زي دائما، هذا ليش. بعدين اكتشفت إنه أنا برهق نفسي على ولا شيء، والله العظيم. يعني لما فلترت هذه المشاكل في هذا السن وهذا العمر وهذه الخبرة، لقيت إنه 90% منها، 90% منها كانت عبارة عن ضغط نفسي من الناس اللي حولي، بس لمجرد إنهم يحطوني في مأزق الاعتذار أو السؤال أو الاهتمام، وهذه كانت أخطر الطرق لإنك تحوز على اهتمام أحد.
0: صراحة أنا أتفق معاك، أي أجري with this. ما شاء الله التفاعل عندي. عجبتني جملة لأنه يقولك قلب المحب دائما شكاك حتى لو ما حصل حاجة، اقتل الشك بلقياك لما على الباب نتواجه. فهمت شيء؟ أنا ما فهمت. لا مزح. لا فعلا عجبتني الجملة، إنك أنت دائما البعد هو اللي يخلي الشك يطلع سبب الحب يعني، ولكن لما يصير فيه تلاقي اقتل هذا الشك. عموما تقدر اخترت اغنيتك ولا لسه؟ نهى دورك لو سمحتي.
1: خلاص كرهتني انت في لعبه الاغاني الصراحه.
0: خلاص لا تختار، كويس صار احنا انا وانت.
1: انا وانت شوف الطريق، خرجني من الحسبه، طلعني من الحسبه، بس عادي عادي اتفقوا.
0: ايش اهداء لينا كلنا منك، دمكم شغل الاغنيه، ما تقعد تلعب اللعبه هذه. هذا الأغنية هذه جماعة الجاي عندكم في تيك توك، نختار أغنية من الأغاني اللي أنتوا ترشحوها ونشغلها على الهواء، نختار أغنية نشوف حلوة على تيك توك.
1: بس إيه قبل ما نطلع، في رسالة جميلة جات. صباح الورد عليكم يا حلوين. فضفض شوية وقال أبغى كلمة شكر وامتنان وعرفان لأختي حياتي حلومي، والسبب إنه أمس اعتمدت عليها، عطيتها ملفات ترتبهم مع إنه مو تخصصها. أنا مهندس معماري ورتبت لي الملفات بوسترات ورتبتهم وطلع الشغل مرتب أكثر من شغلي. حبيت أشكرها على الإنجاز الكبير هذا، ساعدتني لأنه كان الوقت متأخر وأنا لازم أنام. المهم شكرا من القلب، ما تبغى شكر، هي تبغى فلوس. هل هذا ينفع بين الأخوان؟ نعم
0: طبعاً،
1: ينفع
0: جداً. أحلى شيء
1: هذا ما ينفع إلا بين الأخوان
0: من جد،
1: فأعطيها فلوس
0: كثير، فلوس كثير،
1: أعطيها فلوسها، أعطيها حق
0: مسويتك شغلك وزبطتك، بالعكس تستاهل، والله تستاهل، تستاهل الأخت هذه يعني، بالها حلقات لحالها الأخت. قديش لما يكون أنت عندك أخت كمان، أخت حنونة، يا سلام، نعمة والله، نعمة حلوة جميلة جدا. الأغنية هذه إهداء من مين؟ منك؟ من سلمان؟
1: من سلمان يقول لك للجميع.
0: عارف لو ما طلعت حلو
1: هنكد عليك والله.
0: نكدية قديمة بس نكدية حلوة يعني،
1: قديمة بالنسبة لسلمان ترى، بالنسبة لي أنا الأسبوع اللي فات
0: صح. يعني احنا نسيت كم موديلك انت؟ 2006 2000
1: بالنسبة لي أنا الأسبوع اللي فات. تعرف أنا كنت في الدنيا، أنت 2000 مواليد 2000، أعرف أنا كنت في الدنيا قبلك بقدي. عارف لما أنت جيت للدنيا أنا فين كنت، إيش كنت بسوي؟
0: كنت
1: يلا أطلع الفاصل.
0: يا صغير
1: 92 0 6 و 60 0 12 خليكم على السماء.

0: لغات.
1: مرحبا.
2: هولا.
1: اللغة اللاتينية هي لغة إيطالية كانت محكية زمان في لاتيوم، وهو الجزء الأوسط من شبه الجزيرة الإيطالية وفي مدينة روما القديمة. بعد كده انتشرت عبر المتوسط والجزء كبير من أوروبا بفعل الفتوحات الرومانية. تلاقوا كثير لغات انحدرت من اللغة اللاتينية الأصل زي الإيطالية والفرنسية والرومانية والإسبانية والبرتغالية كمان، وتلاقوا كثير من اللغات تحمل الكثير من المفردات من اللغة اللاتينية. يرجع يعني أصل اللغة أو أصل الكلمة أو هذه المفردة للاتينية، وفضلت اللغة اللاتينية لغة العلم والدراسة في أوروبا الوسطى والغربية للقرن السابع عشر.
3: ألف ألف أف أم.

مكملين معاكم مستمعين، وما زالت تجاربكم مكان كبير لاهتمام الجميع. تجربتك، الشيء اللي انت عديت فيه، لا تفكر وهين، ترى ممكن يكون اكبر فائدة.

0: اوكي حاضرين حاضرين لا تزعلوا هو بس مني انا غلطان انا احطوها فيه سحوها في وجهي سلمان عشان اكون ما ضفته خلاص خلاص خلاص ضيفوا سلمان ضيفوا سلمان اكتبوا الف الف اف ام ادخل على تيك توك تلاقينها سعدي تلاقين انا موجود لابس لون يعني ادخلوا تنمروا على اللون ما عندي مشكله بس ضحكني ضحكني قول لي هذا اللون ايش اللي انت شايفه اللي انا لابسه قول يمكن يا اخي تنمرك يكون جميل بدون ما يجرحني ويجرح لبسي ويجرح ذوقي معليش الا اذا كنت انسان كوميدي في التنمر سلمان لا يتنمر شاركونا هذه الساعه ايش اللي شاغل بالكم ايش اللي شاغل بالك معليش اللي شغل بالك احنا قد ما نقدر بنحاول ان احنا ايش نهدي نقول لك الامور بخير امور كويسه طالما انك انت بخير بصحه ونعمه وراح الدوام او لراجع من الدوام ولا انت في البيت بتكبر مخدتك وتنام كل هذه نعم احنا بنغفل عنها دائما بنظهر او بنطالع وناظر في الكوبايه الفاضيه زي كوبايه القهوه اللي عندي
1: ده اول واحد قال لك انت مطقم مع الحيط
0: شكرا هي الفكرة كده انكم تضحكونها علي هي بتدور علي اي شيء تضحك عليه فتقدروا تضحكوا نها تدخلوا على البث تشوفوا نها تسلموا عليها تقولوا لها احنا نحبك يا نها نتابعك تابعوا نها وتابعوا سلمان وتقدروا انه تتنمروا علي عادي بكرة تعال بثوب شماغ لا ما اتوقع باجي الساعة 6 أنا أجي أدق الباب هنا 5:30 الفجر جاي بثوب شماغ ليه يعني شعري ما يكفي الطاقية أنت فاهم يعني
1: 92-0-66-0-12 رسائلكم فضفضتكم كلامكم مشاكلكم حاجة نقدر نحلها نحلها لا ندعي المثالية ولا ندعي أنه عندنا نحل كل مشاكل بس أوقات سبحان الله لما تفضفض تقول المشكلة بصوت عالي هذه من الأشياء اللي أنا تعرضت ليها كثير في حياتي أنا سعيدة جدا أنه أنا في مرحلة عمرية وفي مرحلة من الخبرات أني أنا أقول عديت بهذا الشيء واستفدت منه ويكون عندي هدف في الكلام اللي أنا بقوله أوقات وإحنا صغار ما تعرف لسه تحس أنه لسه التجارب جاية لكن أوقات اللي أبغى أقول لكم هو لما أنت فضفض وتقول مشكلتك لشخص بصوت عالي أنا ما بتكلم فضحه في نفسكم وقوله كل لا لما تعرض مشكلتك على شخص أنت تثق فيه أو في مكان أنت وإنت بتقولها تحس أن المشكلة مرة صغيرة فتصغر لوحدها قبل ما تلاقي لها حلول وإنت بتقولها تقول إيش ده ترى مشكلتي أصغر بكثير من اللي أنا تخيلته بس لأنه قلبك هي في قلبك كبيرة بس مجرد ما تطلع يبان قديش هذه المشكلة مرة مرة مرة صغيرة
0: تصغر بي على قولهم بالكلام ولكن اختار مين اللي تتكلم لك كمان انت ممكن تفضفض لعدوك مشكلة كمان يستغل هذا الضعف يعني اختار كويس مين اللي تفضفض له اختار جدا جدا جدا موضوع الاختيار لانك انت لو فضفضت لشخص انت عارفة انه لو فضفضنا لشخص غلط حنكره الفضفضة اليوم اللي فضفضنا فيه
1: ما انا بقول لك اختار الشخص الصح الاول وبعدين حقيقي يقول ايش اسمه ايش كنت بقول قول المشكله قول المشكله
0: قول المشكله
1: هذا يجي برضو مع السن يا جماعه فقول المشكله قول المشكله بس اوقات فعلا فعلا فعلا تقول المشكله للشخص مو هو اللي يقول لك انها صغيره انت وانت بتقولها انت تحس انه ايش هذا
0: بمجرد ما تخرج منك
1: ايش هذا
0: والله معلش احنا جيل تعودنا على الكتمان
1: والله ناظم افتكر كان عندي مشكله في انسانه في حياتي جدا جدا جدا جدا جدا انسانه شخصيه جدا عظيمه جدا عظيمه صراحه من صديقاتي وهي في نفس الوقت المحاميه
0: الخاصه
1: اللي ماسكه الدنيا
0: جميل
1: كلمتها مرة فبقول لها عندي مشكلة كذا كذا كذا كذا قلت لي نهى الله خليك اقلب وجهك روحي شفت لما قالت دي جملة ايوه من جد ايش هذا ما هي مشكلة اللي انا حكيتها كانت بالنسبة لي مرة ازمة بس شوف ردة فعلها اللي جدا جميلة نهى الله خليك كنت عندك شيء من جد كلميني ففي اوقات فعلا تحتاج تقول عشان ترتاح
0: وارجع ازكي وحدد الكلام احنا جيل يعني انا بتكلم على يعني خلينا نقول تسعينات ثمانينات اثنين هذه الجيلات

0: كانوا ما في كلام، ما في تعبير عن مشاعرك. فيمكن كبرت معانا، ما صرنا نقدر نعبر، ما صرنا نختار الناس اللي نعبروا، مو زي الجيل الحالي ما شاء الله يعبروا بقوة، لأنه إحنا اللي صار معانا ما نقلنا، وهذا شيء جيد وليس الأغلب. فتحنا لأطفالنا، وأفتحوا لأطفالكم باب الفضفضة، أنت أسأله، لا تخليه هو يدور، إن هو أنت بادر إن أنت تروح مع طفلك تعوده من هو صغير إن هو يتكلم، إيش الأخبار، إيش سويت، طيب إيش سويت في المدرسة، معليش، طب كذا، أفتح معه حوار، تكلم معه، خليه يطلع، خليه فضفض. أنت شخص عندك صاحب، عندك أحد في الشغل، عندك علاقة أسرية مع شخص أنت حاب وشايفه كذا مهموم، معليش أنكشه، أنكشه بالطريقة اللي أنت تعرفها. ما أعرف، ما حقول لك أنكشه، خليه يتكلم، خذه قل له تعال نأخذ لفة، بشربك قهوة، لا يمسك الجوال، حيجلس يتكلم معك شويتين اللي هو قال الكلام، لأنه خلاص ترى الدمعة طارفة واللسان يدوبك، ترى خلاص، بس خذه، خذه جل على مطل، على على على مكان في جو حلو، على خذه شربه قهوة، أعطيه كريم حلا، أيوة، مع على حسب الجو، والله حيتكلم، والله مين ما كان، من طفل لين أكبر واحد، من أب، من أخ، من أم، من أعطوهم فرصة أنهم يتحدثوا، حتى أنت حتجيك الفرصة.
1: الله هذا. مصطفى قال كلمة حلوة، قال التعبير هالفترة صار سهل بسبب حتى انفتاح السوشيال ميديا، صار الشخص يكتب راحته ويناقش، فشوي شوي صارت الفضفضة سهلة.
0: أيوة، بس إحنا نتكلم عن الجيل اللي راح، اللي تعود إن هو سنين يكون كتوم كتوم كتوم كتوم كتوم، خلاص تعود على الكتمان. فنحاول نعطيهم مجال، نعطي مجال للجميع.
1: قبل ما نطلع فاصل لمستمعينا، خليني أذكركم أن احنا موجودين في بث إذاعة ألف ألف أف أم على التيك توك، على منصة التيك توك، موجودين في بث لايف الآن، وحساباتنا كلها كمان موجودة. ناظم ظفر وأنا معكم، نهى سعدي مكملين معكم. حقيقي الأغنية هذه يا جماعة خاطفة قلبي لها كذا الكم يوم اللي فاتوا، مو طبيعي مو طبيعي. يلا

FM. مرحبا، برعاية وزير الثقافة ورئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، تنطلق يومي 28 و29 من أكتوبر الجاري فعاليات النسخة الرابعة من منتدى الأفلام السعودي في استوديوهات جاكس بالرياض تحت شعار لقاء صناع المشهد بمشاركة قيادات القطاع وصناع القرار والمحترفين في صناعة الأفلام. توقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد السعودي نموا قويا بنسبة 7.9% خلال العام القادم 2027، رافعا تقديراته بنحو 3 نقاط مئوية مقارنة بتوقعاته الصادرة في إبريل الماضي التي رجحت نموا بنسبة 4.9%. حجبت وزارة السياحة بالتنسيق مع الجهات المختصة 7 منصات إلكترونية مخالفة لنظام السياحة لممارستها نشاط تقديم خدمات السفر والسياحة بما يشمل باقات عمرة الداخل والرحلات السياحية دون استيفاء الاشتراطات النظامية. ويأتي حجب هذه المنصات في إطار جهود الوزارة للحد من الممارسات غير النظامية في الأنشطة السياحية وحماية حقوق السياح والمعتمرين وتجنيبهم الممارسات الاحتيالية والخدمات التي لا تستوفي متطلبات الجودة. وأخيرا في هذا الموجز، بدأ مزارعو منطقة الباحة جني محصول الرمان مع انطلاق موسم الحصاد بالتزامن مع الاستعداد لإقامة مهرجان الرمان في نسخته 15 الذي يعد منصة لتسويق الانتاج المحلي والتعريف بأحد أبرز المحاصيل الزراعية في المنطقة. انتهى الموجز، كان معكم عادل بن أحمد بارباع، إلى اللقاء.

0: هذا البرنامج برعاية البنك السعودي الأول. أكسجين مع نهى سعدي ونظم ظفر.
1: اثنين وتسعين صفرين ستة وستين صفر اثناش. طبعا الفقرة اللي تحبوها الآن شوكة وسكينة اللي ناظم يبدع فيها الصراحة، أخذ مني كل الأضواء في هذه الفقرة، وأنا مقتنعة لأنه صراحة أنه بيقول وصفات ويعني حاجات أنا ما أقدر عليها، فأحرجني أمانة.
2: ليش أحرجك؟ لا أنا ما أدور إحراجك، بالعكس. الملوكية؟
1: لا لا لا لا لا، بتمزح.
2: ما تحبيها؟
1: بتمزح أنك تعرف تعمل ملوكية.
2: ملوكية وليست ملوكية، هذا أول شيء.
1: بالله هذا شيء ثاني؟
2: هذا اسمها كده.
1: الأساس. لا ما في شيء
2: اسمها اسمها الأساس، أبحث عنها. الملوكية كان اسمها الملوكية، كانت يأكلوها الملوك زمان في مصر من بعد الفراعنة. الملوكية أو الملوخية المعروفة في عهدنا طبعا لها طرق كثيرة، لا تعد ولا تصحى. لا تصحى، شيل واحد هذا، واحد ركيب، واحد قلجة. فلا تعد ولا تحصى من الطرق. طبعا الطبخ يا جماعة الخير ما له كتاب، ما له قواعد، ما في شيء اسمه قواعد الطبخ. الناس أذواق في كل شيء، الناس أذواق. فهذا ذوقي، جربه، ممكن يعجبك ممكن ما يعجبك. طريقة الملوخية بشكل عام أو الملوكية بشكل خاص للناس اللي تعرف إيش هي الملوخية، اولا في الطرق الشاميه، الطرق الشاميه بيطبخوا الملوخيه زي ما هي، ورقه زي ما هي بدون خرط، يعني بدون ما يخرطوها. خرط الملوخيه
1: زي انا احبها كذا. انا هذه انا هذه هذا جوي في
2: اللي هي الطريقه الشاميه. الطريقه الاشهر وهي الطريقه المصريه،
1: الطريقه المخروطه،
2: بالمخروطه بالسكينتين، بقول لك زي السكينه في الحلاوه، طريقة اللي هي السكينة بروحين
1: سموها. في ناس تضربها في الخلاط كده، ما أدري في.
2: هنا الفكرة.
1: لا ما حد. لا تعمل كده.
2: لا تضربها في الخلاط.
1: إيه لا تعمل.
2: لأنه في تفاعل بيصير لما أنت بتقطع ورق الملوخية، التفاعل ده بيطلع مادة صمغية بسيطة هي اللي بتعطي اللزوجة حقت الملوخية. إذا تبغاها كده لزجة وخفيفة. طبعا في خطأين دائما بتواجه الناس اللي بيسوي ملوخية، إنه بتسود معهم. الأخضر ده بتسود معهم شوية، برضو خطأ كيميائي معين في الطبخ، أو بتفقد لزوجتها، بتتفكك مع الموية.
1: فاسمع، هذا كله بنتكلم عن الملوخية؟
2: هذا كله
1: بتتفكك وكيميائية.
2: والله الطبخ يا جماعة هو جزء كيميائي، لازم تكونوا فاهمين إنه في تفاعلات كيميائية. كيف تتخليها قرمشة؟ دحين حنتكلم فيها مع الدجاج. كيف أول شيء تسلق الدجاجة، طبعا لحم أو دجاج، أنت تختار نوع البروتين اللي أنت حابه، تسلقه كويس. بعد ما تسلقه طبعا بهارات صحيحة لازم مع السلقة. تشيل البهارات الصحيحة، نص السلقة هذه تشيلها، موية السلقة حقت الدجاج، البهارات خلينا نقول لك عليها، ورق غار، قرنفل، هيل، تحطها كده زي في كورة أو في قماشة عشان تقدر تشيلها على طول، سهل عليك. وتصفيها بعدين. إذا حابب إنك تزود النكهة بزيادة، تحط لك مكعبات الليش، النكهة المعروفة، مكعبات المرقة، ولكن أنا أفضل إن هي بدونها. نروح ليجي الملوخية. خرط الملوخية، كل ما خرطت الملوخية بطريقة ناعمة وتعبت فيها بيدك، كل ما جات لذيذة. تعبان، هات مثلج. مرة تعبان ما فيك تخرط، هات مثلج.
1: أنا قاعد بتخيل إيه، بس أنه
2: أخذت الملوخية
1: دخلتني كده في المعمل والكيمياء والكيميائيات. الملوخية طلعت أصعب.
2: لا الملوخية لا تحط الملوخية على موية حارة ولا موية بارد، موية بدرجة حرارة الغرفة، وخليها تغلي. يعني بعد ما سلقت أنت الدجاج، خلي الموية شوية تبرد، حط الملوخية اللي أنت جايبها على موية باردة، وأبدأ أغليها، وابدأ حط الموية حقت السلقة عاد اللي سلقتها تدريجيا. ولا تزود، اللي انت طبعا بتقلب طول الوقت، لا تزود اللي تشوف اللزوجة المناسبة ترفعها كذا على قولهم. افضل في الملوخية ان يكون عندك قدرين، تنقل القدر من هنا لهنا، صبه زي الحركات اللي في المطاعم المصرية. انت ليش؟ لانك انت بتقلب الملوخية تقليب جيد. هنا بالنسبة للطشة اللي بيقولك المصريين شهقة، الشاقة بتاعت الملوخية، ثوم وكزبرة ناشفة بس، لا فوق ولا تحت، ثوم وكزبرة ناشفة، شوية بودرة بودرة.
1: تقول لكم مين بيغسل القدر؟
2: طبعا انت، طبعا انت، انت اللي حتغسل القدور.
1: اللي عمل الملوخية،
2: اللي عمل الملوخية تحطها في الطاوة، زيت زيتون ولا زبدة لو حابب، شوية سمنة لو حابب برضو ما يضر. في ناس تحط يعني، انت اللي يناسبك من هذه الزيوت. الثوم مقطع عليه كزبرة ناشفة، خليه يغلي. بعد ما يغلي حتحط عليه شوية ملعقة كده من ال... هتاخد ملعقة تغرف من الملوخية تحطها على الطاوة عشان إيش؟
1: عشان إيش؟
2: تنزل بقايا، هتسوي تش... هذه هي الطشة. بعد كده تحط من الطاوة، ترجع تحطها على القدر، وألف عافية عليك الملوخية. إذا ما تعرف تسويها قول لي أنا أسوي لك، واللي اشتهى الملوخية يعزمنا. فستوم وليمون وملح. طبعاً الليمون يا جماعة هذا طبعا أساسي، بعد ما تطلع الرز الأبيض، الرز الأبيض سهل إنك تسويه، عندك المرقة وعندك الدجاجة بعد ما سلقتها.
1: تعرف سوى إيش سويت؟ تعرف إيش سويت؟ أنا بتلي ضميري من ناحية أهلي، يعني أختي وماما لأكثر اثنين يسووا الملوخية
2: بالطريقة مختلفة.
1: لا إنه قد كده
2: متعبة.
1: إيه
2: لا ما هي متعبة،
1: لا متعبة،
2: بس فيها تفاصيل. هي أنا بقولهم ركزوا على التفاصيل، ما هي متعبة، أنا ما أشوفها متعبة، بالعكس هي سهلة، ولكن إذا خرطتها بيدك أوكي حتكون متعبة. إذا جبتها من ثلجة أنت كذا مخروطة وجاهزة. تبغاها تكون فعلا فريش أخرطها بنفسك، هي سهلة جدا. شوف الناس بيقول لك هي سهلة جدا، ولكن أنت ما تحب المطبخ، أنت مو حقة القلي.
1: لا لا والله أحب بس ماني موفقة، والله أحبه والله أحبه بس ماني موفقة فيه، يعني حقيقي
2: مو لك. يعني
1: بيض مسلوق ممكن أدمر الدنيا، بيض مقلي ممكن أدمر الدنيا، في شيء غلط عندي في الحسبة، في الوقت، في
2: خذي دورة أعطيك الدورة عادي مو مشكلة
1: عادي.
2: شوف أن طبق أحصابك على ولا
1: ما دقنا لسه، هذا كله ممكن يكون
2: والله جالس.
1: والله شوف أبو وجد يقولك خارط وتعب. إيه والله متعبة، والله متعبة، ما هي سهلة
2: الطبخ كله والله صراحة. أنت تحس بأمهاتك وما تتعب في البيوت؟ لا والله، خصوصا لو بتسوي أكثر من صنف. يعني تخيل الأم هذه اللي عندها أكثر من طفل وكل واحد مزاجي، يا الله هذا يقولك أنا ما أحب كذا وأنا أحب كذا، ومشكلة أنك
1: أي والله أي والله
2: تدلعهم وتسوي لهم أكلهم، فقديش هو متعب. فأشكروا الناس اللي بتطبخ لكم، أشكروهم أشكروهم حرفيا، حتى لو كان في مطعم أنت دافع فلوسه برضو أشكر.
1: صح،
2: أشكر اللي قاعد يطبخ لك لأنه بيتعب في النهاية بيعبي. الفطور، فطور إيه وفطور الصباح، يبغى الفطور يا جماعة، جوعنا مع دائما الفقرة دي تجوع.
1: يعني دائما الأغنية دي أحب أسمع، لما أسمع هذه الأغنية أفرح كده، يجيني فرحة يجيني سعادة، ما أعرف هي مرتبطة بمواقف معينة أو إنه كلماتها بس لحنها فيها شيء كذا حلو. يلا يا جميل،

0: هذه الفقرة برعاية البنك السعودي الأول. أول الأسبوع مع الأول، تقديم الدكتور سالم باشميل برعاية البنك السعودي الأول. يأتيكم كل يوم أحد في برنامج أكسجين على ألف ألف أف أم. هذه الفقرة برعاية البنك السعودي الأول.
1: أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من البرنامج الإذاعي أول الأسبوع مع الأول. حلقة اليوم حنتكلم عن مفهوم مهم جدا، خاصة في هذا الزمن، ريادة الأعمال. أظهرت التجارب أن الطفل عندما يجرب مشروعا صغيرا يتعلم مهارات لا يكتفي أن تقدم له في كتب. يعرف كيف يحسب التكلفة، وكيف يضع سعرا مناسبا، كيف يبيع، كيف يفرق بين الدخل والربح، ومع كل تجربة تزداد الثقة بالنفس. وفي المملكة تعد ريادة الأعمال جزءا من توجهات رؤية 2030، وفكرة أن الطفل يصبح منتج قد تبدأ بخطوات صغيرة وآمنة داخل البيت، ثم تتحول مع الوقت إلى مهارة نافعة. ومن الأمثلة الجميلة في ذلك أن يتعود الطفل أن يصنع حلوى بسيطة ويبيعها للجيران أو في اجتماع الأسرة الأسبوعي، لكن أكدوا على أن يتعلم حساب التكاليف ومقدار الربح. أو نعلم أيضا الطفلة في المنزل تصمم بطاقات تهنئة يدوية، فتفكر في السعر المناسب وكيف العلاقة بين سعر البيع وسعر التكلفة. خلاصة هذه الحلقة أن الطفل يتعلم أن المال يأتي من فكرة وجهد وتنظيم. هذا الأمر هو خلاصة ريادة الأعمال المصغرة. نصيحة اليوم: اختاروا فكرة واحدة مناسبة لأعمار الأطفال، إما أنه يبيع عصير أو يسوي بطاقات أو يبيع ألعاب نظيفة. ركزوا على أن يتعلم 3 مفاهيم أساسية: سعر التكلفة وسعر البيع وكم الهدف من الربح اليومي. نفذوا المشروع يوما واحدا في الأسبوع أو حتى في الشهر. احرصوا على أن تكون التجربة ناجحة، يعني في اجتماع الأسرة وشجعوا الأبناء والآباء والأخوات والعمات على أن ينجحوا هذا المشروع. نجاح هذا المشروع قاعد يصنع لنا رائد أعمال صغير. ويومكم سعيد.
0: هذا البرنامج برعاية البنك السعودي الأول.
2: تسلل.
3: واللي وصل وجهته يا جماعة الخير أو المكان اللي هو رايح له، دوام، البيت، يقدر يكمل يسمعنا على تطبيق ألف ألف أف أم ALIF ALIF FM، أو عن طريق بث تيك توك إذاعة ألف ألف أف أم. بث التيك توك على إذاعة ألف ألف أف أم، موجودين كلنا هناك. إن شاء الله تكونوا مبسوطين وصباحكم خير. ثقافة إحنا فقدناها من وقت مرة طويل، وقت جدا طويل. مع الأيام اتغيرت هذه الفكرة وصارت اختلفت تماما. بطلنا نقول لبعض الأخبار الحلوة، صار نادر. متى آخر مرة جالك اتصال من صاحبك أو جاك اتصال من صاحبتك تقول لك باركي لي مثلا اشتريت سيارة جديدة؟ احنا بنسمع، صرنا اتصالات، صارت الاتصالات مخصصة للهموم وللطلبات. يعني والله وسبحان الله يتصل فيك شخص ساعدني بدور وظيفة وزي كذا، بغير وظيفتي وما مدري ايش. يمكن انت تتوفق يمكن ما تتوفق انك تلاقي له شيء. لو ما توفقت تيجي بعد فترة يجي على بالك تتصل تسأل عليك في حالك يقولك اتوظفت. شوف قدر يتصل، احنا نتصل في بعض، صرنا في الهموم
2: في المشاكل
3: وفي الم... في الم... في, ال... في الشكوى وفي الوجع وفي الالم وفي التشكي. ما صار نادر ما صرت تسمع كلمه ابشرك كذا كذا.
2: والله يمكن الناس فقدت هذا الشيء، لكن نقدر يرجع ثاني مره. نصائح نوها حلوه جميله جدا، لكن تطبقها، ما تدخل من هنا تطلع من هنا، سويها جرب، امسك جوالك وسوي سوي ابدا
3: تحت
2: على طول.
3: تحت بنود اجتماعيه مره كثير فقدنا هذا الشيء.
2: خبر حلو،
3: العين،
2: خبر حلو،
3: الحسد حيقعد لي فيها. يعني المهم ان احنا بندور حجه.
2: حلو، انت عين الحسد، عين الحسد موجود. انت ما تحسن
3: يعني
2: كيفك؟
3: لا يعني انا في حاجات يمكن ما لها علاقه مباشره في هذا الموضوع. ترى كلمه حسد يا ناس مره كبيره، والله كلمه مره كبيره مره كبيره. لكن ارجع اقول احنا ما صرنا حتى باخواننا نتصل نقول لهم انه في خبر حلو. والله ما صارت ناظم، ما صار بيصير هذا الشيء،
2: ما صار ده إن صار يصير دحين الآن، يصير على يدك. إذا في عندكم خبر حلو تقدر تشاركونها، أرسل الخبر هذا على الواتساب.
3: حتى الصارين قال عليها نكت مرة كثير، تقول لك أنه ما يعرف أنه صحبتهم مثلا حامل أو حتخلف إلا في الشهر السادس السابع، تحس استنيت
2: لما بطنها تبقلل.
3: أيوة يعني من جد.
2: خطيبي خايفة من الحسد.
3: ليه حامل من خطيبة؟
2: ما أدري،
3: نتكلم على الزوج، زوجي.
2: يعني هي تقولك لا والله ما بقول خلاص. هي من فكرة إنه انتشار الفكرة هذه إنه أنا والله ما بشارك الخبر الحلو عشان لا يحسدوني. أيوة موجود وفعلا الحسد منتشر، ولكن ولكن ولكن ولكن أنت لما تخاف من حاجة في يدك الموضوع، أنت حصن بكل بساطة. أنت لو حصنت وقلت أذكارك أمورك تمام، والله ما يضرك ولا شيء إلا بشيء قد كتبه الله لك. يعني عموما ادخل على بث التيك توك هتلاقوا انها موجوده، ضيفوها وضيفوا سلمان المخرج. ليش تضيفوا سلمان المخرج؟ لو ضيفته حتعرف بعدين، حتستفيد. ما نقدر نقول بس تقدر حتفهم بعدين. ادخل على حسابه وضيفه، فقط ضيفه.
3: كلنا موجودين في الحساب. ارجع اقول انا مو انتقاد، لكن فعلا هنا كمان قالوا نقطه مره مهمه. يعني تكلم أكلمك الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة نتشكى ونتبكى وكل حاجة، الأحد فجأة ألاقي أنت حاطط صورة أنه أنت في بلد أوروبية. يعني شوف المكالمات هذه كلها، ما حتى الأصحاب صار يقول البعض
2: أنه مسافر.
3: والله العظيم
2: اجلسوا له في السفرة،
3: اجلسوا له كيف يعني،
2: اجلسوا له فيها مسافر محظوظ.
3: والله أنا أقول لكل أحد، أنا أقول لكل أحد كل شيء.
2: والله
3: شخصية
2: البث دحين بعد تيك توك ماخذك خلاص.
3: حتى التيك توك يعرفوا متى إجازاتي ومتى مسافرة وفين مسافرة.
2: حظهم والله، حظهم
3: والله يعرفوا. يعني في الـ في الـ في البث اللي أنا دخلته الويكند عرفوا كل شيء، عرفوا أمس أنا شتعشيت. يعني معليش، لا أنا ضد، أنا أقول يعني مهما كان نحدث بنعم الله علينا يا جماعة.
2: خلود العبد الجبار تقول والله ما أخلي أحد ما أقول له
3: الله عليكي،
2: شكلها لين يكون عندها سفرة. شوف أنا مسافر، أنا رايح، أنا جاي. يدوله أوكي، يعطيله أو يعطوله عين مثلا يناظم. والله شوف أنا بتكلم بلسان الناس، ما بقول على نفسي. أنا خير شر ما بشارك ولا شيء أصلا، ولكن الناس بتشوف كده هتقول.
3: لا والله حقول
2: حقول أنا مسافر، حقول أنا سويت لنا
3: خبر. أيوة حقول أصلا والله عيب ترى على فكرة نكون نتكلم لين
2: خبر حلو ثلاثة. بالنسبة لك ممكن يكون خبر سيء،
3: بيحبط الناس. تعرف أنا جاتني اتصالات ومن ناس قريبين مني، أنا ما بتكلم على اتصالات ومستمعين ناس أعرفهم، تقولي يعني هي ليه ما قالت إنها مسافرة؟ أنا لين أمس كنت أكلمها. يعني تقولك عشان أنا أقل منها ماديا، هي خافت تضايقني، هي خافت أقول لها أجي معاكي. يعني لا ترى بتوجع الناس.
2: شوف سمية إيش تقول، وجهة نظر سمية إيش تقول. تقول في أمور أفضل تكون خاصة فينا، مو عشان العين حلوة إنه الواحد يتحفظ بأشياء خاصة. يعني هي من باب الخصوصية تقول.
3: هي لك والله أنا ما أخبي ولا أعرف، واللي ربي كاتبه يصير. وسمية إيش تقول؟ أشياء. شوف في حاجات أنا أقول تخصك مو شيء، تخص لأنها فعلا تخصك. عرفت كيف؟ في فرق بين أنك بتهايط وبتقول، وفي فرق بتقول يا ناظم أنا بس خليني أقول لك أنا حجزت بكرة مسافرة، إذا تبغى شيء مثلا من البلد الفلانية أو توصي شيء.
2: أيوة.
3: في حاجات تخفف وطأة أنه أنت تبغى، مو ما هي إعلان هي، بس مو حلو، مو حلو أنه احنا صرنا نقول لبعض الاخبار الوحشه. صرت اتصل فيك ايش معنى هذا، قلت لي هي اذا تعرف احد في المكان الفلاني وظفني في المكان الفلاني، اذا تعرف مدري ايش يقولوا لبعض الحاجات هذه كلها.
2: اريج بتوافقك الراي، تقول لك انت صح مليون في المية، مليون في المية.
3: في ناس فهموني خطا يعني بيردوا علي انه لا مو لازم يا جماعه،
2: مش بس السفر.
3: انا ما بقول انه اعلنوا عن سفرتكم، انا بقول شيء ثاني. احنا صرنا ما نقول لبعض الاخبار الحلوه انه احنا مسافرين، انه احنا حتى كثير من الصحبات يشتكوا تقول لك وفجاه تزوجت وفجاه مدري ايش.
2: ليش ما قلتي لنا؟
3: احنا صرنا نقول لبعض الحاجات الوحشه.
2: هذا الناس مسكت معه السفر، أغلبهم مسكوا معه إنه هو السفر. لا هو يتكلم بشكل عام على موضوع الأخبار الحلوة. أصلاً كونك أنت بتشارك خبر حلو والله يبعث على النفسية والراحة الحلوة، إن أنت في خبر حلو بتبدأ يومك بخبر حلو بدل خبر سيء. ما نقول لك لا تشارك الأخبار. أنا عن نفسي لا خبر حلو ولا سيء، الاثنين كله ما في مشاركة نهائياً، صفر.
3: تقولك عشان يكسروا سم العين. يا جماعة الخير ما حتشاركني حاجة حلوة لا تشاركني حاجة كئيبة،
2: أو شاركني الاثنين.
3: ما هذا اللي بقوله
2: يعني كده وكده الاثنين أو لا. أوكي.
3: أحس أني موجودة في حياة هذا الشخص عشان يقول لي كل الحاجات. أيوة هذه هي العلاقات الطيبة والأصحاب الطيبين. يعني أنا أقول لكم كنت بكلم أحد الإعلاميين يعني مشهور خلينا نقول، وكنا بنتكلم فبنتكلم على أنت عارفين أنا إضافة جديدة على على التيك توك وعلى البثوث. ف يعني أنا سألت السؤال مثلا عادي، فبقول إنه طيب ولما يوصل العدد كذا والسيطرة على البث، والله ما أدري أنا أدري يعني أنا أنت ما حتفهم دي الثقافة. أنت ناظم من معرفتي فيك الشخصية ما حتفهم هذه الثقافة، لأنه أنت منفلت على العالم تخدم هذا وتخدم هذاك وتدعم أنا بتكلم على شخصيات أنا توقعت أنه
2: منغلقة عن نفسها، قصدك يعني شخصيات المنغلقة عن نفسها.
3: مو منغلقة يعني. والله ما أعرف كيف،
2: ما أعرف كيف أساعد يعني.
3: ما استفدت من ال مع أنه من كنت من أول الداعمين لهذول الأشخاص. أنا بتكلم إن إحنا ما صرنا نقول لبعض لا الطريقة الحلوة ولا الأخبار الحلوة، بس هذا اللي بقول معلش.
2: في ناس ممكن ما تحب تساعد زي ما هو بيقولوا لك، يمكن ما يحب يساعد أو والله كل واحد له ظروفه، لكن الغرض من السالفة دي كلها أنك أنت تشاركنا خبر حلو. وكيف تشارك الخبر الحلو؟ حاب تقول اسمك أو ما أنت حاب تقول اسمك على الواتساب على رقم الإذاعة، هذا الرقم اللي موجود في البث عندنا إذا ما ضحكت أنك تسمعه 920-66-012. ما لحقت أدخل على تيك توك تلاقينا في ألف ألف، أكتب ألف ألف إذاعة ألف ألف بالعربي، حتطلع لك حسابات المذيعين وحتطلع لك الأرقام وحتطلع لك كل شيء. من السودان بيصبح علينا بيقول صباح الخير عليك الله يا زول، عليك الله صباح الخير عليك، صباح الجبنة اللي ما شربناها بقالنا سنين، ولا في زول سمح جاء قال لنا عزمك على جبنة. والله ما يصير كده، نعرف
3: أي والله يا مايسترو، شوف مايسترو مايسترو يقول لك المشكلة ما يقول لك ويصور من المطار
2: يصور هو خارج يصور ممر السعادة
3: بالضبط
2: يجلطك خلاص. هو قد الصورة هذه كانت كانت كانت أنا قلت خلاص ركب الطيارة يلا مع السلامة. لسلامتكم وراحتكم نقلع الآن مع سلمان القرشي. الأغنية نبيل شعيل ما تشبهك،
3: ما يشبهك أحد
2: ما يشبهك أحد
3: يلا

الأسبوع مع الأول، تقديم الدكتور سالم باشميل برعاية البنك السعودي الأول. يأتيكم كل يوم أحد في برنامج أكسجين على ألف ألف FM.

0: نهى قاعدة تتمشى في الإذاعة تحرك رجلها شوية، فقاعد نناديها تقول إيش ده يا أبوي براد عندكم؟ عادي أنا إحنا تماسيح هنا، أنا وسلمان ما بنحس. ما شاء الله قلت أنا معاك أنا تماسيح كمان ما شاء الله علينا كلنا يعني، بس يعني أنت عارف بنات مساكين يعني يبردوا بسرعة. فنصيحة يعني خاصة نهى، جيبي الهودي ودفاية عشان الأمور إيش تمشي. صباح الخير عليكم جميعا أينما كنتم، هنا تتابعون البث الحي والمباشر على تيك توك لايف، وجود نهى سعدي معانا، الفولو يسعدها أكثر. تابعوها، وهي رضية تكون معانا على الهواء صوتا وصورة، فتقدر كمان تدخلوا تقول لها نورتي أم البث كده.
1: تقول أم تعالي تبوك شوف البراد على أصوله،
0: والله براد
1: هذا البراد الجميل الطبيعي هنا، البراد مكيف. المصطنع المكيف تحسه يعني ملامحك كده نشفت.
0: عارفة ليش؟ لأنه الاستوديوهات عندنا معزولة، فهي تعزل الحرارة وتعزل البرودة، شوية هواء هتمسك معنا. فالله يعينك، وحشتني في هذا، احنا وحشتنا أصواتكم كلكم، والله العظيم وحشتنا أصواتكم كلكم. إن احنا تشاركون على الهواء، لكن هي مشكلة تقنية، وإن شاء الله تنحل في أسرع وقت ممكن. المكيف يقول لك أساس المرض، لا شرط، إذا استخدمته بإفراط ممكن، بس الله طبعا أكيد ما في أحلى من الهواء الرباني. تعال عيش في الهدى، هذه دعوة للناس، الناس تحب الهواء البارد، تعال عيش في الهدى معانا، الهدى رايقة وجوها بارد طول السنة.
1: يعني في مشكلة قائمة دائما يا جماعة ترى بيننا وبينهم على حكاية المكيف، الناس برادة وناس سحر. عموما احنا في النص ساعة الأخيرة من برنامج
0: ايش اسمه البرنامج؟ نسيت.
1: أكسجين 92-0-66-012، زي ما قلنا لكم احنا موجودين على بث اذاعة الف الف اف ام على منصة التيك توك، تقدروا تلتقوا فينا جميعا هناك. ومن المواضيع اللي احنا دائما كان وعدكم، بس هو ما هو فاكر الموضوع اللي كان وعدكم يتكلم فيه.
0: انا ناظم ايش هو؟ فكريني، متى امس ولا
1: اذا انت ناسي انا ليه افتكر هذا الكلام؟ كان قبل
0: اليوم ولا
1: كان قبل الويكند والبيتزا والايس كريم والشوكولاتات والاشياء اللي احنا كلها اكلناها في الويكند اللي تنسي الواحد اسمه.
0: انا وعدتهم باكله معينه؟
1: لا موضوع، قلت انا بتكلم في هذا الموضوع.
0: والله انا قلت هتكلم في مواضيع كثير. انت اذا انت فاكره نوريني بسرعه، لانه في انا منشنت يقول لك ارتفاع اسعار الخيار. لا هذا حنتكلم تحت الهواء، بما اني مزارع حنتكلم في يعني موضوع الزراعه وما يخص تحت الهواء نتكلم. لكن قولي لي ايش الموضوع اللي كنت بتكلم فيه ونسيته؟
1: يعني هي في كل الاحوال كنا بنتكلم عن الـ الـ الـ الـ الـ الاعتماد على الاشخاص الاخرين، الناس اللي بيعتمدوا دائما على الناس اللي حولهم ويتكوا عليهم يعني في كل شيء. وكيف هذا الإنسان في الأخير كمل يلا
0: هو الشخص الاعتمادي هو أنا شوفي أنا العكس، أنا الشخص اللي يعتمد عليه ولكن بإفراط. يعني أنا ممكن هو شيء في ناس تفهم هذا الشيء، إنك أنت لما يتعود اللي قدامك أو الشريك أو الشخص أو الصاحب أو الأخ أو في البيت عموما في العلاقات أي أحد في الدوام تعود إن هو يعتمد عليك لأنك أنت إيش كفو. لكن لما يزيد الموضوع عن حد إنه أنا خلاص حرمي كل حملي عليك، كل ما أبغى يعني مثلا أبغى حاجة معينة في الشغل فأقول لك أنت سويها، ما ليش أنت وكلمتين حلوة تمشي معك، مرة مرتين ثلاثة تعتمد أنت ممكن تبدأ تتضايق. في نفس الوقت من الجهة الثانية الشخص الاعتمادي اللي بيرمي كل حاجة على الناس، انت ايش باقي ايش باقي تسوي؟ ايش الشيء اللي باقي تسويه اصلا؟ خاصة انت معتمد على ده وده وده وده. في ناس تعتمد على فلان باي طريقة، هو يشوف له طريقة انه اهم شيء انه يعتمد على الناس، ما يبي يعتمد على نفسه. ما اعرف كده يقولك ما اعرف، حتى لو انت عارف ما ابغى. انا عزيز تفهمهم لان انا عكس، بس انا يضايقني لما انا اعطيك انك انت تبدا تعتمد علي فل، على قولهم فل كامل اعتماد علي، انه هذا موجود معايا خلاص انا اعتمد عليه. سلمان موجود معانا اليوم في الإخراج خاصة نعتمد عليه كل 100%. سوي أنت سوي أنت سوي أنت طالما هو بيتحرك وقد ما أقوله سوي برضو بيسوي فأنا أعتمد عليه. طب أنت بتخنقه، أنت بتشوف ميزة حلوة فيه وكأنك بتطفش فيه منها، بتطفش الميزة الحلوة
1: اللي. يعني أنا يمكن أوجه اليوم اللي إحنا ما بنراعيهم اللي هو نوعك اللي الناس اللي حوله يعتمدوا عليه ويتكلوا عليه في البيت. لا يعني في مثلا بنت في البيت كده الأخت الوسطانية، غالبا هو بيكون الوسطاني،
0: أنا الوسطاني
1: وأنا وسطانية. يعني ترى أنا أقول لهذا الشخص ترى خد وقت لنفسك عشان تقدر تعطي أكثر. إيه أنا عارف أنك مبسوط، عارف أنك مبسوط إن هم معتمدين عليك، لكن ترى تحتاج وقت لنفسك.
0: هذا بيقول لك مريم، تقول لك هذا استغلال مش اعتماد. هو اعتماد بشكل استغلال.
1: ايوه في في في انه في انواع الاعتماد والتكال، ايوه تتحول لشكل استغلال. هذه او واحده من صورها انه يكون الاشخاص بيستغلوا هذا الشخص فعلا، لانه تعرف قديش يعني سبحان الله يقدر كلمه شكرا، يقدره يعني في تقدير، بس ما في احد بيقول له شكرا.
0: شكرا انك انت
1: اللي مصدر قلبه، هذا يساعد الكل.
0: والله شوفي هذا الشخص اللي بيصدر قلبه والله ما هو ما اتوقع انه محتاج شكرا.
1: لا يحتاج،
0: هو ينبسط لما او عنده سعاده في العطاء، ولكن لا تستغل هذا العطاء. من فكره انه لا تستغل هذا العطاء، انت اعطيه، انت اعطيه.
1: لا لا محتاج،
0: لا تعطيه شكرا.
1: لا
0: بس
1: اختلف معك، يحتاج يسمعها ليه؟ ما هو بني ادم. معليش
0: تحتاج، يلا قولوا لي شكرا.
1: والله انتوا كناس توقفوا جنب الناس اللي حولكم، اللي معانا كمان في البث جاوبوني، ما تحتاجوا تسمعوا كلمة شكرا، ما تحتاجوا تشوفوا شوية.
0: إذا كان
1: تقدير.
0: أب، أنا أتوقع في ناس حتوافقني الرأي، إذا كان أب معطاء خلاص جدا والله ما يستنى شكر من أحد حرفيا.
1: والله في الأخت اللي في البيت اللي بتسلف كل أحد محتاج، اللي بتوقف جنب كل أحد، اللي بتوفر لكل أحد احتياجه.
0: كيف أشكرها هذه؟
1: اللي بتشوفك أنت تعشيت، اللي ما تحسوا فيها، اللي تيجي وأنت كده تجيك آخر الليل تقولك أنت لسه ما أكلت، أنا أسوي لك شيء على السريع. اللي صارت يعني يتقلها سوي لي هذا الشيء وما حد حتى يسألها. الأخ اللي بيروح وبيشيل وبيحط موجود وبيفزع، صار حق مكتسب بالنسبة للناس. الزميل في المكتب اللي الله خليك اطبع لي هذه يطبعها، الله خليك اعمل كذا يطبع، وانت جاي يجيب فطور يجيب، لو تقدر تسوي لي هذه الشغلة يسويها، ويصير حق مكتسب للناس اللي حوله. حتى طريقة كلامهم وطلبهم بعد كده يتغير معاه. بالله يسوي لي هذا معاك وانت يتبطل لو سمحت. وهذا تعالي شخص قوي ماخذ حقه ما يخدم الكل بسهولة، نلاقي نفسنا بنكلمه لا ما أقدر أقول له الله يخليك ممكن ها
0: عشان ما بيخدم أصلاً. فبالتالي إحنا يعني يا الله نرتب الكلام، ممكن نرفع إيميل عشان نطلب منه والله كاسة موية.
1: يصير حتى لو جاله بالله عليك هذا الغلبان اللي ينفذ طلباتك، بالله عليك سوي كذا، وتكون أنت لو في حياة الناس اللي حولها ذو كلام. الشخص الاعتمادي الاتكالي الاستغلالي اللي جالس مكانه مقسم المهام بين أصحابه حتى، صدق؟
0: أكيد طبعا، بس إحنا مع أنا معاك في الموضوع، ولكن أرجع أقول هو واختلف معاك في الموضوع الشكر. غالبا هذا الشخص المعطاء ما يدور شكر، ولكن يدور تقدير احترام فقط، ما يدور شكرك، يدور احترام ان انت تحترمه لا تستغله. فكرة الاستغلال هذه عدم احترام، تيجي تندرج تحتها. رد الجميل بشيء تافه.
1: شفت اقول لك زي الام لما تطبخ وتتعب وكلمة تسلم يدك تسعد قلبها. شوفوا ايش بتطلب كأم، بتطلب بس كلمة تسلم يدك. بيجلسوا 4-5-3-2 على السفرة ياكلوا كأنه على السفرة عفوا، وياكلوا كأنه هي مجبورة. ترى ما هي مجبورة، ترى بمجرد ما أنت تصير تقدر تطبخ وتسوي أكلك بنفسك، ترى هذه كلها تعتبر عطاءات أم.
0: في واحد مضغوط يقول لك شكرا في البيت، شكرا في الدوام، شكرا في الشارع على اللي صبرنا على الناس اللي في الشارع ترفع الضغط. معلش انت هدي ضغطك، اسمع الاغنيه هذه، سوي هداوه خلاص، اهدى اهدى كذا قد ما خذ نفس عميق وافتح الشباك شويه وارجع اقفله عشان لو حر الوضع يعني. بس اهدى انت معلش، الناس اللي في الشارع اعتبر الكل ممكن يدخل لك، هدي خليهم يدخلوا، قولوا تفضل، ما حيصير شيء في الدنيا صح. اصحى بدري بس، روح الدوام بدري.

0: تقديم الدكتور سالم باشميل برعاية البنك السعودي الأول. يأتيكم كل يوم أحد في برنامج أكسجين على ألف ألف أف أم.
1: رجعنا تاني معنا في برنامج أكسجين, معايا أنا ونهى سعدي. عاملة يا نهى؟ إيه الصباح الحلوة؟
2: إيش فيكم؟
1: مش جايبة معايا, أنا أكلت عمال بقول ملوخية فبتكلم وقلت ماشي, أنا مسكت معايا كده.
2: يعني خلينا نقول يا جماعة الخير إنه بس بس بس تصير ثقافة, نتدرب من اليوم حتى العاملة حتى السائق صرنا نفتح الباب ناخذ منه الأغراض, حتى التوصيل شركة التوصيل لما بيوصل ناخذ منه الغرض ودوف الباب, ما في شكرا ما في شكرا, ما في يعطيك العافية. ترى هذه يعطيك العافية ترى دعوة. انت حط في بالك اني انا حتى يعني بطل كلمة شكرا وروح على يعطيك العافية الله يقويك
1: تسامي
2: تسلم. أعرف واحدة الله يسعدها كل ما تسوي طلبية وخصوصا وقت النهار وفي الصيف تجهز موية. أول ما يبدأ المندوب قريب موية, وإذا عاملة كوكيز في البيت, إذا عاملة حاجة حبيتي تسوي كده صحن صغير كده مرتب, أو تحطه تعرف زي الكاسات الورق وتفضل فنانة. مع كل طلبية تجي لها قارورة موية باردة مشبرة على قولهم مثلجة أو وتعطي لهم هي يا أخي إيش الأسلوب. وبعدين يعطيك العافية يعطيك العافية يعطيك العافية, صرنا ندخل البائع المحل يعطينا الغرض هاي.
1: أنا بحب أنزل مثلا كمثال, لو لقيت البائع مصري أو أتكلم معاه مصري لقيته, يعني أنت عارف اللهجات عندي كيف, فأخذ وعطي بالكلام.
2: الله يرحم الوالد كان يسوي كذا, وكنت دائما ما أعرف يجيني بكى أقول له يمني. بابا الله يخليك لا تسوي كذا.
1: لا بالعكس أنا أنبسط لأنه تحس أنه هو يرتاح, خصوصا أنا ما يبان علي, يعني أنا أتقن اللهجة بحيث أنه قدامي ما يعرف أنه أنا يعني بقلد, لا ما يحس أنه أنا لا أنا إذا سويت سوري أو لبناني ولا أي لهجة عربية ولا لهجة محلية, حتى إذا رحت الرياض ولا رحت الجنوب ولا رحت تكلمت بأي لهجة من لهجات أنا الحلوة في المملكة, حتى حساوي لو تبغى. بس يعني احنا للأسف ما في اتصالات, عندنا مشكلة في الاتصالات, ولكن إذا تحلت بإذن الله حنقدر نتكلم مع الناس ونشوف. انت بتشوف تسمع على الهواء كيف, بس أنا قررت ان انا مع الملوخية النهاردة ان انا اكل ملوخية مش عارف ليه وبالطريقة المصرية.
2: خلاص بالعافية
1: مسكت معي
2: إذا عندك وقت
1: والله لين اطلع لهذا بس حتكون مثلجة في النهاية حتكون حلوة أنا عارف, بس أنا ما أحب أطبخ لحالي
2: بالعافية
1: صراحة. لحالي أطبخ أكل دايت ناشف جدا, لكن لما يكون في أحد أحب أطبخ بصراحة يعني بصراحة.
2: فإيش كده أنا أرد على أحد قال تعليق بس في البث لأنه هذا بس يخص الشغل, ولو أنه أنا ما أحب يعني أرد على التعليقات السلبية أبدا
1: معلش.
2: فبيقول أنه أنا من الناس اللي أقفل الخط. لا يا جماعة في قيود معينة للمكالمة, إذا وصلت المحتوى حق المكالمة ما يفيد مستمع آخر أو لقينا أنه الكلام انتهى, فالمخرج من عنده بينهي المكالمة لأنه شاف أنه المكالمة هنا انتهت. يعني بس ردا, وأنت حر في الأخير أو أنت حرة هذا, لكن في حاجات إحنا ممكن إحنا فريق عمل هنا متكامل
1: صح,
2: يعني أنا مو لوحدي, هم يفكروا أنا على الهواء أنا بختار المكالمات أنا بدخل المكالمات اللي أنا أبغاها أنا بفصل المكالمات اللي ما أبغاها, هذا الشيء ما بيحصل, هذا الشيء ما بيحصل. الرسائل اللي بتوصلني أنا بقراها, المكالمة اللي بتيجي أنا بأخذها, واللي بيصير يصير فيها عرفتوا كيف. فلك أن تصدق ولك أن تسرح بخيالك عزيزي. شكرا لكم على حسن الاستماع, يوم أحد خفيف لطيف ظريف.
1: فين رايحة؟
2: خلاص خلص البرنامج.
1: أنت يوم أحد لطيف خفيف تستني فين رايحة؟ شوي كمان يجلس شوية
2: البرنامج كبرنامج خلص
1: لسه باقي 9 دقائق, شوف 51 لسه باقي لسه وقت طويل
2: عنده,
1: جالسين احنا ما ورانا شيء
2: والله. ذهب يتفضل فالمايك عندك.
1: لا المايك عندي وعندك, ما في ولا عندي ولا عندك, احنا الاثنين المكرونة

0: بشاميل لأنه بيتكلموا. شوف فتحوا موضوع المكرونة البشاميل.
1: معليش أبغى أرد كمان رد لأنه أنا احترمته جدا جدا جدا لدرجة حقول اسمه زيكو. احترم احترم احترم الشخص اللي يفكر ويناقش الشخص اللي قدامه تراجع. قال أجل العذر والسموحة بس والله مجربها معاكم مرتين. قلت أنا أبد ما أنت مسوي شيء. اكتشفت أنه الكل يصير معاه كذا. عزيزي أرجع أقول لك والله العظيم إحنا, وهذا بالعكس أنا أنا أنا من مكاني هذه فرصتي أقول لكم, يقول لك لو المخرج شوفوا له حل. حتى المخرج
0: بيجيله دعم دحين, هو
1: بيجيله إدارة تقول له هذا أنت تعرف, هذا أنت خليته كده على الخط. في قيود, في إحنا المفروض إنه إحنا نمشي بقانون 30 ثانية المكالمة تكون, وإذا كانت فيها قضية أو موضوع توصل لدقيقة. عرفتوا كيف؟ فهمتوني؟ فعشان لما ترجع للصلاة ويتحل الخلل الفني تكونوا فاهمين. في أوقات صوت إحنا نسمعه أنتم ما تسمعوا, يكون صادر من جوالاتكم أو شيء زي كذا. ففريق عمل كامل يا جماعة الخير هنا, وفي بعدنا تحت في مراقبين بث, وفي آي تي, وفي في ميموز, وبتروح إنه هذه المكالمة مثلا انتهت إذا كان فالعذر والسموحة من حضرتك. حبيت بالمرة, يا الله قديش عندي تقدير وحب للشخص اللي يناقش ويتكلم ويسمع ويرجع. في يا شيخ
0: هو معروف بس احنا برضو نعرف لانه في جيل برضو جديد, في اجيال عدت. الفطائر ايش موضوعها؟ ايش موضوع الفطائر؟ في موضوع للفطائر؟ ما اعرف والله في موضوع الفطائر ايش موضوعها؟ ما تدروا؟ المهم اذا عرفتوا قولوا لي ايش موضوع الفطائر, ادخل على البث عشان تعرف ايش موضوع الفطائر الصبح. فطائر جاي من كلمة فطور, واللي ما فطر يفطر.
1: لا لا جاي من كلمة فطيرة,
0: والفطيرة جاي من كلمة فطور برضو.
1: فطرة ما حعانت في شيء.
0: لا انا اللغة العربية مية مية. شوف انا مية مية شو اللغة عربي.
1: ما ادري حسيت اني لازم اراجع من وراك.
0: لا في اللغة العربية لا صعب تراجع من وراي. دائما يقول لك جذر الكلمة, يرجع الجذر الكلمة الثلاثي فطرة.
1: ما يبغى يسيب الهوى.
0: أنا ما الهوى أنت ماسكه بيدي الله يخليك. لا لا لا سيبني.
1: ما يبغى يسيب الهوى.
0: مبسوط في الناس, مبسوط في التعليقات, مبسوط في كل حاجة بتصير معانا في الهوى. انبسط في يوم الأحد ليش؟ لأنه بيطلع معنا.
2: هذا البرنامج برعاية البنك السعودي الأول.
1: كذا انتهت حلقتنا من جد. ناظم لازم اترك المايك, اترك المايك. انا اقول لكم على امل يجدد لقائي فيكم بكره باذن الله في حلقه جديده من برنامج اكسجين من الساعه 6 للساعه 9 الصباح. انا نهى سعدي, فمان الكريم وانتبهوا على بعض.
0: وانا ناظم ظفر اقول لكم ما زلنا موجودين على بث التيك توك تحت الهواء, تعالوا نكمل هناك للناس اللي ما زالت موجوده على الهواء. يجدد لقاءنا بكرة بإذن الله الساعة 6 الصباح بإذن الله تعالى. لا تروحوا بعيد, خليكم على هواء ألف ألف, أو تعالوا على البث التيك توك الآن. يا لا لا لا أشبع الصوت. يلا صباحكم خير.

ألف أف أم. مرحبا، برعاية وزير الثقافة ورئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، تنطلق يومي 28 و29 من أكتوبر الجاري فعاليات النسخة الرابعة من منتدى الأفلام السعودي في استوديوهات جاكس بالرياض تحت شعار لقاء صناع المشهد بمشاركة قيادات القطاع وصناع القرار والمحترفين في صناعة الأفلام. توقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد السعودي نموا قويا بنسبة 7.9% خلال العام القادم 2027، رافعا تقديراته بنحو 3 نقاط مئوية مقارنة بتوقعاته الصادرة في إبريل الماضي التي رجحت نموا بنسبة 4.9%. حجبت وزارة السياحة بالتنسيق مع الجهات المختصة 7 منصات إلكترونية مخالفة لنظام السياحة لممارستها نشاط تقديم خدمات السفر والسياحة بما يشمل باقات عمرة الداخل والرحلات السياحية دون استيفاء الاشتراطات النظامية. ويأتي حجب هذه المنصات في إطار جهود الوزارة للحد من الممارسات غير النظامية في الأنشطة السياحية وحماية حقوق السياح والمعتمرين وتجنيبهم الممارسات الاحتيالية والخدمات التي لا تستوفي متطلبات الجودة. وأخيرا في هذا الموجز، بدأ مزارعو منطقة الباحة جني محصول الرمان مع انطلاق موسم الحصاد بالتزامن مع الاستعداد لإقامة مهرجان الرمان في نسخته 15 الذي يعد منصة لتسويق الانتاج المحلي والتعريف بأحد أبرز المحاصيل الزراعية في المنطقة. انتهى الموجز، كان معكم عادل بن أحمد بارباع، إلى اللقاء.

0: القانون مع المحامي غسان عنبر.
1: لا تقم بالتوقيع على أي عقد إلا بعد التأكد من بيانات كل طرف وغرض العقد ومدة التنفيذ والمقابل المادي والتزامات وحقوق الأطراف وطريقة حل المنازعات في حال الخلاف لا قدر الله.
0: ألف ألف FM.

0: نصيحة الطبيب.
1: ضروري الأهل عندما يلاحظوا أنه طفلهم عنده مشكلة في التخاطب، تأخر في النطق، مشاكل في مخارج الحروف، نقص في الأداء الدراسي أو عزلة اجتماعية، أنهم ما يتأخروا في استشارة الطبيب عشان يكون العلاج اللي نقدمه لهم فعال بإذن الله.
0: الدكتور نايف بن عبد الله باوزير، أستاذ مساعد بجامعة أم القرى واستشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة.

مرحبا. برعاية وزير الثقافة ورئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، تنطلق يومي 28 و29 من أكتوبر الجاري فعاليات النسخة الرابعة من منتدى الأفلام السعودي في استوديوهات جاكس بالرياض تحت شعار لقاء صناع المشهد بمشاركة قيادات القطاع وصناع القرار والمحترفين في صناعة الأفلام. توقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد السعودي نموا قويا بنسبة 7.9% خلال العام القادم 2027، رافعا تقديراته بنحو 3 نقاط مئوية مقارنة بتوقعاته الصادرة في إبريل الماضي التي رجحت نموا بنسبة 4.9%. حجبت وزارة السياحة بالتنسيق مع الجهات المختصة 7 منصات إلكترونية مخالفة لنظام السياحة لممارستها نشاط تقديم خدمات السفر والسياحة بما يشمل باقات عمرة الداخل والرحلات السياحية دون استيفاء الاشتراطات النظامية. ويأتي حجب هذه المنصات في إطار جهود الوزارة للحد من الممارسات غير النظامية في الأنشطة السياحية وحماية حقوق السياح والمعتمرين وتجنيبهم الممارسات الاحتيالية والخدمات التي لا تستوفي متطلبات الجودة. وأخيرا في هذا الموجز، بدأ مزارعو منطقة الباحة جني محصول الرمان مع انطلاق موسم الحصاد بالتزامن مع الاستعداد لإقامة مهرجان الرمان في نسخته 15 الذي يعد منصة لتسويق الانتاج المحلي والتعريف بأحد أبرز المحاصيل الزراعية في المنطقة. انتهى الموجز، كان معكم عادل بن أحمد بارباع، إلى اللقاء.

ألف ألف أف أم. مرحبا، برعاية وزير الثقافة ورئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، تنطلق يومي 28 و29 من أكتوبر الجاري فعاليات النسخة الرابعة من منتدى الأفلام السعودي في استوديوهات جاكس بالرياض تحت شعار لقاء صناع المشهد بمشاركة قيادات القطاع وصناع القرار والمحترفين في صناعة الأفلام. توقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد السعودي نموا قويا بنسبة 7.9% خلال العام القادم 2027، رافعا تقديراته بنحو 3 نقاط مئوية مقارنة بتوقعاته الصادرة في إبريل الماضي التي رجحت نموا بنسبة 4.9%. حجبت وزارة السياحة بالتنسيق مع الجهات المختصة 7 منصات إلكترونية مخالفة لنظام السياحة لممارستها نشاط تقديم خدمات السفر والسياحة بما يشمل باقات عمرة الداخل والرحلات السياحية دون استيفاء الاشتراطات النظامية. ويأتي حجب هذه المنصات في إطار جهود الوزارة للحد من الممارسات غير النظامية في الأنشطة السياحية وحماية حقوق السياح والمعتمرين وتجنيبهم الممارسات الاحتيالية والخدمات التي لا تستوفي متطلبات الجودة.

التعريف بأحد أبرز المحاصيل الزراعية في المنطقة. انتهى الموجز، كان معكم عادل بن أحمد بارباع، إلى اللقاء.

0: وجهات سياحية. سوق الخوبة.
1: في نقطة التقاء المملكة العربية السعودية واليمن في مدينة الخوبة جنوب جازان، يشارك أبناء الدولتين في إعداد مجموعة كبيرة من الأعمال اليدوية الجميلة والأواني التراثية والملابس والمفروشات التي تعبر عن ثقافة الدولتين. وتشتهر نسوة اليمن بعمل نباتات عطرية تشتريها النساء للزينة بجانب العسل والسمن وغيرها من الأشياء التي يحتاجها الناس في السوق. وبشكل عام تعتبر المنطقة أحد المناطق التراثية التي يفيد لزيارتها الكثير من السياح في الوطن العربي ومن أبناء المملكة أنفسهم. ولا يعتبر سوق الخوبة الشعبي مجرد سوق تقليدي أو مكان لشراء الأشياء فحسب، بل يعد مكانا خلابا تحوطه الطبيعة والأشجار من كل جانب، مما يجعله مكانا طبيعيا ساحرا بجانب عدد كبير من الحيوانات وعلى رأسها الصقور التي تجذب محبيها من البشر. يفتح سوق الخوبة يوم السبت من كل أسبوع ويأتي إليه الجميع من الصباح الباكر. يمكنك الذهاب إلى هذه المنطقة للتعرف على الحضارة الإنسانية والتراث العظيم الموجود بها.

الجد

مرحبا. برعاية وزير الثقافة ورئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، تنطلق يومي 28 و29 من أكتوبر الجاري فعاليات النسخة الرابعة من منتدى الأفلام السعودي في استوديوهات جاكس بالرياض تحت شعار لقاء صناع المشهد بمشاركة قيادات القطاع وصناع القرار والمحترفين في صناعة الأفلام. توقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد السعودي نموا قويا بنسبة 7.9% خلال العام القادم 2027، رافعا تقديراته بنحو 3 نقاط مئوية مقارنة بتوقعاته الصادرة في إبريل الماضي التي رجحت نموا بنسبة 4.9%. حجبت وزارة السياحة بالتنسيق مع الجهات المختصة 7 منصات إلكترونية مخالفة لنظام السياحة لممارستها نشاط تقديم خدمات السفر والسياحة بما يشمل باقات عمرة الداخل والرحلات السياحية دون استيفاء الاشتراطات النظامية. ويأتي حجب هذه المنصات في إطار جهود الوزارة للحد من الممارسات غير النظامية في الأنشطة السياحية وحماية حقوق السياح والمعتمرين وتجنيبهم الممارسات الاحتيالية والخدمات التي لا تستوفي متطلبات الجودة. وأخيرا في هذا الموجز، بدأ مزارعو منطقة الباحة جني محصول الرمان مع انطلاق موسم الحصاد بالتزامن مع الاستعداد لإقامة مهرجان الرمان في نسخته 15 الذي يعد منصة لتسويق الانتاج المحلي والتعريف بأحد أبرز المحاصيل الزراعية في المنطقة. انتهى الموجز، كان معكم عادل بن أحمد بارباع، إلى اللقاء.

0: الدقيقة تفرق مع محمد إبراهيم.
1: واحد من أكبر الفيروسات اللي كل البشر بتعاني منها، وأسوأ فيروس وأصعب فيروس وأعقد فيروس، هو الخوف. يمكن الناس ما بتدرك فكرة إنه الخوف قد يكون هو القاتل الأكبر لكل أهدافهم أو لكل أحلامهم، وممكن يوصل لمرحلة من المراحل إنه هو يضرك حتى جسدياً. سبحان الله، كل ما زادت المشاعر حق الخوف عند الإنسان، كل ما زادت الحياة سوء، وكل ما زاد الواقع سوء. وقد يوصل هذا الموضوع لأمراض أو أعراض جسدية مع الوقت بسبب كثرة تخزين هذه المشاعر السلبية في داخلك. فإذا عرفت تتعامل مع الخوف هذا وتتخلص منه بشكل دائم ومستمر، فأوعدك أنك هتعيش حياة سعيدة وحياة كريمة.
0: ألف ألف FM.
2: من القلب مع إلاف أصيل.
3: اسعى دائما للي تتمناه، حتى وإن كان بينك وبينه ما بين المشرق والمغرب. إياك توقف عن المحاولة، حتى وإن كلفك الأمر آلاف المحاولات. مو دايما الطرق محفوفة باليسر والمسرات، ممكن تلاقي الصعوبات من حولك في جميع الاتجاهات، بس حتما حتجزى على قدر سعيك اللي كلفك الكثير من المشقات. فاطمئن.
2: ألف ألف FM.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: نفسك.
1: نجحت لكن ناقصني التفكير الإبداعي. سوي الشيء اللي بتفكر فيه، لا تخلي الفكرة الإبداعية مجرد فكرة في راسك. جربوا الألعاب الذهنية تساعد مرة كثير. لا تتردد إنك تسأل أي شخص أي سؤال. واجه التحديات، أبعد شوية عن محيطك عشان تركز. شارك الناس اللي حولك أفكارهم، أكتبوا، والله الكتابة تنفع. أقرأ مواضيع جديدة غير المواضيع اللي أنت دائما تهمك. ماذا لو خليها دائما مرتبطة بأفكارك.
0: ألف ألف أف أم.
2: دورة الذكاء الاصطناعي وصلت، فكر 360 مهم. ودع عقدة الورقة البيضاء اللي تخرب على المبدعين. أحسن شيء يقدم لك الذكاء الاصطناعي إنه يفك لك عقدة البداية. استخدمه للعصف الذهني، قل له يعطيك 10 أفكار لعناوين أو مشاريع مختلفة، خذ الفكرة طورها أنت بأسلوبك. ففكر 360 مرة في الشيء اللي أنت قاعد تسويه. سلمان القرشي، ألف ألف إف إم.
3: لغات.
1: مرحبا باللغة الصينية.
4: نيهاو.
1: اللغة الصينية تعتبر اللغة الأكثر تحدثاً حسب عدد المتحدثين اليوميين في العالم، يعني اللي تعتبر عندهم كلغة يومية معتمدة للتواصل، وهي كمان اللغة الأطول عمر من كل اللغات. واستناداً لأقدم الوثائق اللغوية للنقوش على دروع السلاحف من عهد أسرة شانغ القرن 11-16 قبل الميلاد، يرجع تاريخ اللغة الصينية لغاية يا جماعة قبل 3000 سنة. وكلمات النقوش على دروع السلاحف هي كلمات رمزية وكلمات صوتية في آن واحد، وما زالت اللغة الصينية لليوم تستخدم بعض كلمات النقوش واللي هي فيها رسومات حيوية. ينقسم نظام اللغة الصينية في الوقت الحالي لنظامين، يعني النظام الشكل الأصلي المعقد للمقاطع الصينية ونظام الشكل المبسط للمقاطع الصينية.
0: ألف ألف أف أم.
5: وجهات سياحية. شارع السويلم.
6: تعتبر أسواق شارع السويلم أحد أبرز وجهات التسوق في الرياض، ويحتوي الشارع بشكل رئيسي على عدد هائل من المنتجات المتنوعة، منها المستلزمات المنزلية وأدوات المطبخ وأطقم الحمام وأدوات صنع القهوة ومستلزمات العرائس من مكياج وكريمات للبشرة بأنواعها المختلفة. كما يعج المكان الهائل بأنواع العطور الباريسية المقلدة التي تفوح في المكان، هذا بجانب أنواع الملابس المناسبة للجميع، كل هذا بأسعار زهيدة ومناسبة للجميع. وهو معروف منذ القدم بما فيه من بضائع بأسعار منخفضة بسعر الجملة.

0: اللغات.
1: مرحبا باللغة الإسبانية.
2: هولا.
1: اللغة الإسبانية أو القشتالية هي اللغة الرسمية للمملكة الإسبانية، وهي كمان الرسمية لمعظم بلدان أمريكا اللاتينية، وهي واحدة من اللغتين اللي يتكلموا فيها سكان بورتوريكو. ويتكلم اللغة الإسبانية يا جماعة 322 ل 400 مليون شخص كلغة أم، يعني لغة أصلية على النطاق العالمي هذا الكلام. وهي أكثر اللغات برضو الرومانسية رواجا. يطلق على اللغة الإسبانية المستخدمة في مملكة إسبانيا الإسبانية القشتالية نسبة لمنطقة قشتالة، وكانت اللغة الوطنية للقشتاليين. يعتقد بأنها نشأت في كورديرا في شمال إسبانيا الحالية، وانتشرت في جميع أنحاء إسبانيا في القرنين الثامن والتاسع الميلادي.
0: ألف ألف

في برنامج طبابة نستضيف أبرز الأطباء والمتخصصين يوميا من الأحد إلى الخميس من الواحدة وحتى الثانية ظهرا مع عادل بربع على ألف ألف أف أم.

0: ألف ألف أف أم. الأخبار من ألف ألف أف أم.
1: مرحبا. برعاية وزير الثقافة ورئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، تنطلق يومي 28 و29 من أكتوبر الجاري فعاليات النسخة الرابعة من منتدى الأفلام السعودي في استوديوهات جاكس بالرياض تحت شعار لقاء صناع المشهد بمشاركة قيادات القطاع وصناع القرار والمحترفين في صناعة الأفلام. توقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد السعودي نموا قويا بنسبة 7.9% خلال العام القادم 2027، رافعا تقديراته بنحو 3 نقاط مئوية مقارنة بتوقعاته الصادرة في إبريل الماضي التي رجحت نموا بنسبة 4.9%. حجبت وزارة السياحة بالتنسيق مع الجهات المختصة 7 منصات إلكترونية مخالفة لنظام السياحة لممارستها نشاط تقديم خدمات السفر والسياحة بما يشمل باقات عمرة الداخل والرحلات السياحية دون استيفاء الاشتراطات النظامية. ويأتي حجب هذه المنصات في إطار جهود الوزارة للحد من الممارسات غير النظامية في الأنشطة السياحية وحماية حقوق السياح والمعتمرين وتجنيبهم الممارسات الاحتيالية والخدمات التي لا تستوفي متطلبات الجودة. وأخيرا في هذا الموجز، بدأ مزارعو منطقة الباحة جني محصول الرمان مع انطلاق موسم الحصاد بالتزامن مع الاستعداد لإقامة مهرجان الرمان في نسخته 15 الذي يعد منصة لتسويق الانتاج المحلي والتعريف بأحد أبرز المحاصيل الزراعية في المنطقة. انتهى الموجز، كان معكم عادل بن أحمد بارباع، إلى اللقاء.

0: في مزاد وهج جدة، أرض تجارية في المحجر، مجمع تجاري عظم بالمنارات، أرض زراعية في ذهبان تتجاوز 200,000 متر مربع تحت إشراف إنفاذ. للتواصل 055-455-0498. مزاد فرصة تصنع ثروة.
1: فرص عقارية مميزة بالعاصمة المقدسة مكة المكرمة. تعلن مؤسسة ديار المجد العقاري عن 19 فرصة عقارية بمزاد سمو مكة تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية إنفاذ. يقام إلكترونيا عبر إنفاذ للمزادات، يبدأ الأحد 18 من أكتوبر 2026 10:00 صباحا وينتهي الأربعاء 21 من أكتوبر 2026 ما بين 4:00 وحتى 8:30 مساء. للاستفسار 0-55-855-881.
2: خلي احتفالك في اليوم الوطني يكتمل بقطعة تفرحك أكثر، واستمتع بخصم 50% على جميع القطع في كل معارض فايندرا بالمملكة وعلى موقعنا الإلكتروني. هذه فرصتك تدلع نفسك بمجوهرات تحلمي فيها، أو تهدي شخص غالي عليك قطعة تبقى ذكرى ما تتنسي.
3: فايندرا، شغف الفضة في كل قطعة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام، مجددين اللقاء بكم في برنامجكم طبابة، معي أنا عادل برباع، حيث عيادتكم المسموعة. في كل ابتسامة رسالة، وفي كل سن سليم حكاية عناية تبدأ منك. وأسنانك مو بس شكل جمالي، هو عنوان أو هي عنوان صحتك، مرآة نمط حياتك، وأحيانا أول من يكتشف لك عن مشاكل صحية أكبر. وإحنا في حلقتنا اليوم من طبابة بنقربك أكثر من عالم العناية بصحة الفم والأسنان، نصحح مفاهيم ونكتشف أخطاء يومية نقع فيها بدون ما نشعر، ونعطيك مفاتيح بسيطة تخلي ابتسامتك بإذن الله أقوى وصحتك أفضل. فخلوكم معنا في حلقة بعنوان أسنانك في السليم مع ضيفتنا المميزة دكتورة نهى منصور الحارثي، أخصائي علاج تحفظي للأسنان ومشرفة الطب الوقائي.
1: أهلا وسهلا، مرحبا،
0: حياكم الله دكتورة.
1: يسعدني وجودي معكم.
0: وأنا كذلك. طبعا أنا أذكر مستمعينا الكرام كمان دكتورة نهى أنه حيكون في تواصل بالتأكيد، أو في حابين أي استشارة طبية بالتأكيد إحنا راح نتلقى هذه الاستشارات وهذه الرسائل أو الاتصالات كلها على رقم واحد، وهو رقم الموحد 920-66012. مرة أخرى رقم التواصل عبر أثير الإذاعة، رقم تواصلكم سواء باتصال هاتفي أو برسائل نصية إلى واتساب الإذاعة، فهو كله على الرقم 920-66012. وكمان تقدروا تسمعونا عبر التطبيق الخاص للإذاعة، نزلوا هذا التطبيق على جوالاتكم أو عبر الموقع الإلكتروني alif.fm.com alif.fm.com. طبعا مهم جدا، يعني ما أدري إذا كان هو إحنا الآن نتكلم عن صحة الأسنان، والأسبوع القادم راح يكون هناك يعني مناسبة كبيرة على مستوى الخليج العربي في موضوع صحة الأسنان، ودنا نأخذ فكرة عن الموضوع هذا دكتورة نهى بداية.
1: أي مرحبا، بسم الله الرحمن الرحيم، صوت السلام على رسول الله،
0: اللهم صل على رسول الله.
1: المناسبة هذه بتتكرر كل سنة، بس إحنا يعني قررناها بالنسبة لنا هنا في جدة على تكون في هذا الوقت، هي تكون آخر أسبوع من كل شهر مارس في كل سنة، يعني هذا الأسبوع الخليجي 17 اسمها الأسبوع الخليجي الموحد لتعزيز صحة الفم والأسنان، مدة أسبوع عشان ننشر الوعي الصحي بين المجتمع.
0: نعم، هذا يعني في خلال هذا الأسبوع إن شاء الله حيبدأ مع الأسبوع القادم.
1: الأسبوع القادم الافتتاح تحت رعاية الرئيس التنفيذي لتجمع جدة الصحي الثاني الدكتور شادي خياط.
0: ما شاء الله تبارك الله. طيب بدنا إحنا بداية وإحنا نتكلم عن أهمية صحة الفم والأسنان دكتورة نهى، كيف ممكن أو كيف ترتبط صحة الأسنان بالصحة العامة للجسم؟
1: أيوة،
0: يعني ودنا نعرف هذا الرابط.
1: أيوة،
0: ما بين صحة الأسنان وارتباطها بصحة كامل الجسم، يعني هل لها علاقة بصحة يعني
1: أكيد.
0: يعني بقية أجسامنا؟
1: أكيد. نعم. السؤال جميل. هو أيوة، طبعا الوسم عندنا حق أسبوع الخليجي.
0: أيوة،
1: صحتي تبدأ من فمي، فطبعا تأثير صحة الفم لها تأثير أكيد على الصحة العامة، فالدراسات تشير إلى وجود علاقة وثيقة بين صحة الفم والأسنان كمثال وصحة القلب.
0: نعم.
1: حيث البكتيريا الموجودة الضارة في الفم ممكن إنها تنتقل من خلال الدورة الدموية وتسبب أضرار، فوجدوا في ناس عندهم ممكن استعداد يؤدي هذا إلى تصلب في الشرايين، ممكن يسبب مشاكل في القلب، وفي كمان يعني مشاكل أخرى يعني، ففي علاقة وثيقة. فمثلا أيضا مرضى السكري بيكونوا أكثر عرضة لالتهابات اللثة بسبب ارتفاع السكر عندهم بسبب ضعف المناعة، ففي علاقة، فالفم هو بوابة زي ما حضرتك تفضلت.
0: نعم، وأنت ذكرتي أنه مشاكل الفم ممكن تأثر على القلب أو السكري، يعني سبحان الله، يعني كيف موضوع القلب يعني موضوع كبير.
1: كبير طبعا. أيوة، طبعا هو الناس اللي عندهم استعداد، يعني مثلا في ناس مركبين صمام
0: أيوة
1: في القلب، فهذولا طبعا جدا نكون حريصين، نخاف لما نيجي نعالجهم يحتاجوا الى في يعني مضاد حيوي ياخذوه قبل يدخلوا عياده الاسنان. ففي ناس عندهم استعداد انهم هم يكون البكتيريا اللي موجوده في الفم، وخاصه في حال التهابات اللثه المزمنه.
0: أيوة،
1: هذه الالتهابات يعني الناس تستهين فيها، بس هي البكتيريا اللي موجوده في الفم وتنتقل عن طريق زي ما قلت الدورة الدموية ممكن تأثر على الشرايين وتأثر على القلب.
0: نعم.
1: طبعا مو كل الناس يعني حسب استعداد استعداد الشخص لهذا الموضوع
0: على حسب الحالة واستعدادها لتلقي هذه المشكلة.
1: أيوة
0: اللي هو دخول الجراثيم أو البكتيريا مثلا.
1: أيوة.
0: هي فعلا في خلال الدم. طيب ودنا نعرف يعني إيش أكثر الأخطاء شيوعا. يعني احنا نتكلم عن الطريقة الخاطئة خاصة يعني في تنظيف الأسنان أو تفريش. أيوة. الأسنان أكيد أنت عندك يعني فكرة عن هذا الموضوع. أيوة. وتوعية في هذه المسألة.
1: أيوة الله يسلم. بالنسبة طبعا الناس تعتقد أنه يعني تنظيف الأسنان بيكون يعني مو مرة مهم. يعني طبعا هو جدا مهم. ليش؟ لأنه تراكم البلاك والبكتيريا يعني البكتيريا موجودة بشكل طبيعي في الفم.
0: نعم.
1: لكن في حال عدم الاهتمام بتنظيف الأسنان وترك الأسنان المسوسة والتهابات اللثة تتراكم هذه البكتيريا وتصير أشد يعني شراسة وتسبب مشاكل في الفم.
0: نعم.
1: يعني ضروري جدا إنه الإنسان يهتم يعني أقل شيء يفرش مرتين باليوم أسنانه، يستعمل فرشة ناعمة مش فرشة قاسية، لأنه بيعتقدوا الناس إنه الفرشة الخشنة هي أفضل من ناعمة تشيل أكثر.
0: نعم.
1: هذا اعتقاد خطأ. الفرشة الخشنة ممكن إنها هي تسوي جرح اللثة، ممكن مع الوقت تأثر سلبا على الأسنان، تبردها مع الوقت يعني مع السنين.
0: أيوة.
1: فمهم استعمال الفرشة، كيف نستعمل الفرشة والمعجون المناسب وخيط الأسنان.
0: نعم. أنت بتقولي مرتين في اليوم، بمعنى أنه متى أوقاتها المناسبة؟
1: يعني في الصباح وفي المساء،
0: يعني بعد ما يستيقظ من النوم.
1: أيوة في الصباح اللي الواحد أول ما يستيقظ من النوم. في ناس ما يحبوا طعم المعجون أول ما يصحوا، يعني بيلوع قلبهم يعني، فيستعملوا ممكن بعد الفطور إذا. أيوة. ما كانوا يقدروا، زي مثلا الحوامل.
0: أيوة.
1: وكذا. وفي الليل مهم جدا، لأنه قبل النوم عشان كل البكتيريا المتراكمة على الأسنان وفي الفم ضروري تنظيفها عشان ما تقعد طول الليل يعني تسوي مشاكل في الفم.
0: نعم. رح نطلع الفاصل ونكمل معك دكتورة نهى، وأذكر مستمعينا الكرام أنه تواصلكم معنا على الرحب والسعة أكيد طبعا، ونتلقى هذه المشاركات والاستشارات عبر الرقم الموحد، سواء كان اتصال هاتفي أو رسائل نصية إلى واتساب الإذاعة، كلاهما على الرقم الموحد 92-00-660-12، مرة أخرى 92-00-660-12. فاصل ونعود إليكم بإذن الله، ابقوا معنا.
2: نصيحة الطبيب.
3: يعد فيروس الورم الحليم البشري من الفيروسات الشائعة التي ربما تتسبب في الإصابة بستة أنواع من السرطانات، من ضمنها سرطان عنق الرحم في مراحل لاحقة من الحياة. لذلك ننصح بأخذ لقاح الورم الحليم البشري.
2: الدكتورة أفنان حميد السلمي، استشاري طب الأسرة. نصائح طبية.
4: هل تعلم أن الأطفال لديهم 60 قطعة عظمية أكثر من الكبار؟ نعم، لكن أين تذهب العظام الإضافية؟ الإجابة ببساطة أن الأطفال يولدون مع مزيد من الغضاريف أكثر من العظام، لكنها تندمج وتتحول تدريجياً إلى عظام أثناء نمو الأطفال.
2: القانون مع المحامي غسان عنبر.
5: نصيحة قانونية لكل فتاة: إذا تعرضت للابتزاز من أي شخص، عليك فورا الاتصال على وحدة مكافحة جرائم الابتزاز على الهاتف 011-490-8666.
2: ألف ألف أف أم.
0: حياكم الله مستمعينا الكرام، وما زلنا في حلقتنا اليوم من طبابة، نقربكم أكثر من عالم العناية بصحة الفم والأسنان لتصحيح بعض المفاهيم ونكشف أخطاء يومية نقع فيها بدون ما نشعر، ونعطيكم مفاتيح بسيطة تخلي ابتسامتكم بإذن الله أقوى وصحتكم أفضل. ومع ضيفتنا المميزة الدكتورة نهى منصور الحازمي، أخصائي علاج تحفظي للأسنان ومشرفة الطب الوقائي بطبعا إدارة طب الأسنان بتجمع جدة الصحي الثاني. وأذكركم بأنه رقم التواصل معنا لأي سؤال أو استفسار أو طلب استشارة بالتأكيد نرحب بهذه الاتصالات والاستفسارات على الرقم الموحد 92006601 مرة أخرى 92006601 طيب دكتورة نهى، ذكرتي أنه في طرق خاطئة في تفريش الأسنان، ومتى أو كم مرة يعني كأقل شيء ممكن الواحد يفرش أسنانه، لكن ماذا عن الإفراط في استخدام المعجون أحيانا أو المضمضة يعني استخدامه؟
1: هي طبعا هو المعجون عادة ممكن نشوف الأطفال يفرطوا في استخدامه لما يكون طعمه فراولة ولا طعمه أيوة. يعني محبب لهم،
0: يستحسن
1: طبعا
0: الطعم.
1: يستحسن يكون تحت إشراف الأهل، يحطوا يعني جزء بسيط جدا من المعجون، يعني مش يسهبوا في وضعه أيوة. على الفرشة.
0: نعم.
1: وأيضا استخدام زي ما حضرتك تفضلت الفرشات اللي يكون دائما بقوة، يعني حتى لو أيوة. الفرشة ناعمة بس بقوة تفريش، ممكن هذا يؤدي إلى مع الوقت والسنين تأكل جذور يعني أعناق الأسنان أيوة، فهذا برضو بيسوي مشكلة ويسوي حساسية، فهو لا إفراط ولا تفريط.
0: نعم. أحيانا يعني بالفرش يعني الواحد ما بيصل إلى بعض الأماكن أو ما بتخرج بعض العوارق اللي موجودة ما بين ثنايا الأسنان، فيعني هل ممكن الواحد يستخدم معها أشياء أخرى أو قبلها حتى يستطيع أن يخرجها؟
1: طبعا هو يعني مهم استخدام الخيط، يعني الخيط السني جدا مهم، لأنه أيوة. في تنظيف الأسنان إحنا بننظف كل أسطح الأسنان، بس في أماكن الفرشات ما تقدر توصل لها
0: أيوة.
1: فمثلا ما بين الأسنان هذه الأسطح ما بتوصل للفرشة، فضروري استخدام الخيط بين الأسنان. يعني إحنا عادة ننصح يعني في الليل قبل النوم الواحد يستعمل الخيط وبعدين ينظف أسنانه بالفرشة، لأنه يفتح الأماكن اللي بين المكفولة بسبب الطعام بين أيوة. الأسنان، فبالتالي المعجون والماء يغسل هذه الأماكن وبيكون طريقة ممتازة لتنظيف ما بين الأسنان،
0: يعتبر شيء صحي وطبي يعني.
1: طبعا أكيد أكيد، بس إحنا يعني ما ننصح باستخدام العود الأسنان الخشبي لأنه أيوة. بيجرح الأسنان. في ممكن بدائل اللي هو فرشات البينية، اللي فرشات صغيرة بين تدخل بين الأسنان،
0: في زي الخيط كده ياخدوها يعني،
1: في الخيط المائي كمان أيوة. في خيط مائي ممكن يستخدم في الناس اللي عندهم تركيبات اللي حاطين تقويم الأسنان. الخيط المائي جدا ممتاز، لكن طبعا هو الأمثل الخيط الأسنان العادي.
0: نعم. ذكرتي موضوع الأطفال، خلينا بما أنه يعني جبنا طاري الأطفال في موضوع تنظيف الأسنان، الأطفال اللي عندهم أسنان لبنية أحيانا يعني قد يتساهلوا أهاليهم يقولوا أسنان لبنية وبكرة النهار إن شاء الله حتطلع أسنانه لما بعد ذلك، فيعني يريد تعطينا كذا نصيحة في هذه الجزئية.
1: أيوة طيب، هو الاعتقاد زي ما حضرتك تفضلت انه الاسنان اللبنيه اعتقدوا انه هي شيء مؤقت وحينخلع وما في داعي انه احنا
0: نهتم
1: فيه، لكن طبعا ما في شيء ربنا خلقه الا لي اكيد لي فايده واهميه كبرى.
0: نعم.
1: فطبعا يجي دور الاسنان اللبنيه في المضغ للاطفال الصغار، في تعلم النطق السليم، اذا اسنانه من بدري هي خربت كيف حيقدر ينطق حروف بشكل جيد.
0: أيوة.
1: طبعا الشكل للطفل، ثقته بنفسه بين زملائه، يتعرض للتنمر. أيضا في شيء جدا مهم إنه الأسنان لو أهملت حتسوس، لو سوست حنضطر نخلعها بدري، لو انخلعت بدري مكانها هي الموجودة عشان تحفظ مكان السن اللي تحته السن الدائم، فبالتالي حتتلخبط الأسنان الدائمة في بزوغها، ويؤدي ده إنه ممكن في المستقبل الطفل يحتاج إلى تقويم فيدخل في مشاكل كبيرة هو في غنى عنها.
0: أيوة.
1: بينما الوقاية جدا سهلة، الأم ولا الأب ينتبهوا لأطفالهم يشرفوا على تنظيف الأسنان في الصباح وفي المساء، ودائما يراقبوا الغذاء حقهم.
0: أكيد يعني صراحة أنت ذكرتي أشياء لها تبعات يعني بعد إذا ما كان هناك
1: أكيد
0: اهتمام بنظافة الأسنان اللبنية من البداية.
1: صحيح.
0: نعم، ما هي مسألة فقط نظافة، حتى يعني أبداً. شكل الأسنان اللي ممكن تأثر على يعني شكل الطفل
1: ونفسيته كمان.
0: أنا حتى يعني يمكن سمعت بعض المواقف اللي بيكون فيها تنمر على الطفل في بعض الأماكن، يمكن حتى في المدرسة في كذا بسبب أسنانه.
1: صحيح.
0: والسبب انه عدم العناية واجه هذا التنمر، واجه هذه المشاكل النفسية، يعني شايف لين فين وصل.
1: صحيح.
0: يعني بعد الإهمال إن ممكن الطفل هذا يتعرض لمثل هذه المشاكل.
1: صحيح.
0: أي
1: صحيح.
0: يعني حقيقة مهم جدا، الله يعطيك العافية، أن نذكر مثل هذه الأمور. طيب يعني إذا كنا نبغى نتكلم أيضا عن الطريقة المثالية، يعني من ناحية عملية مبسطة دكتورة نهى، في تفريش الأسنان، في بعضهم ما عند يعني خلاص حط القلم المعجون على أسنان يلا وانت شو صرف نفسك.
1: صحيح صحيح.
0: اي لكن صحيح. الطريقة العملية صحيحة، يعني احنا بنسمع من من من شخص لآخر، لكن من مختصة مثلك دكتورة.
1: أيه الله يهديك. طبعا العناية تبدأ من بدري، يعني الأم من أول سن يطلع للطفل وهو يعني رضيع، أول سن يطلع لازم مرة تهتم، تمسحها بشاش، تلفها على أصبعها شاش وتمسح الأسنان هذه.
0: نعم.
1: إن شاء الله حتى سن واحد يعني.
0: أيوة.
1: أيوة. وضروري جدا إنها ما تخلي الرضاعة الحليب أو حتى الرضاعة الطبيعية كلها، الطفل أول ما تطلع له أسنان لازم ما يرضع هو نايم، لأنه الرضاعة هذه بتسبب تسوس وتتخمر الحليب في فم. أيوة. الطفل ويؤدي إلى تسوس، سواء أيوة. كانت رضاعة طبيعية أو كانت عن طريق الرضاعة الصناعية، وكلها بتسبب تسوسات.
0: أيوة.
1: فمهم من بداية أنه يبدأ العناية من هذا الوقت. مع الوقت طبعا يكون تحت إشراف الأهل، يستخدم معجون جدا قليل أول شيء بحجم حبة الرزة يعني.
0: أيوة.
1: للطفل، وبعدين بعد كده لما يكبر 3 سنين ممكن يكبرها، تكون بحبة البازيلا 7 سنين، بعد كده أنه تشرف عليه الأم إلين عمر ممكن 10 سنين، يعني تكون دائما عينها عليه تقول له نظفت ما نظفت أسنانك، فهذا مهم.
0: أيوة.
1: طبعا لما يكبر الشخص زي ما يتعود مثلا على الصلاة وعلى أنه يستحمى، لازم يتعود أنه يفرش أسنانه برضه.
0: صحيح.
1: فطبعا حتصير هذه عادات يعني حسنة تكون زرعتها الأم في الطفل من بدري.
0: نعم. نعم.
1: طبعا لما بيكبر الشخص ضروري يستعمل زي ما قلت أنا، ينظف كل الأسطح حقت الفم حقت الأسنان، يتأكد في أماكن ما بيوصل لها، يحاول يشوف مثلا الآن يوتيوب في مليانة فيديوهات توعوية عن طريقة صحيحة لتنظيف الأسنان.
0: جميل. نعم.
1: يقدر يعني يتبعها.
0: نعم. وهذه طبعا بشكل عام تفيد أو إنها مناسبة لكل الأشخاص، إلا إنه في حالات خاصة طبعا لهم تفريش أسنان يخصهم.
1: أكيد.
0: سواء كان اللي عندهم تقويم، أحيانا عندهم طريقة خاصة لتفريش أسنانهم.
1: أكيد أكيد يعني.
0: أيوة.
1: في زي ما تفضلت اللي العامل تقويم، اللي مركب تركيبات ثابتة، جسور، زراعة. الزراعة كثير ناس ما يعرفوا إنه بعد ما يحط الزراعة يعتقد خلاص حتقعد طول عمره.
0: أيوة.
1: زراعة الأسنان لا، إذا كان ما اهتم فيها بتفشل. فضروري إنه الشخص يعني يسأل طبيب الأسنان بعد ما يعمل له هذه العلاجات اللي هي غالية في الثمن، تكلف كثير، في يبغى له زيارات كثيره متعبه للمريض.
0: أيوة. أيوة.
1: انه يسال كيف انا اقدر اهتم بهذا الشيء اللي انا سويته في فمي يعني.
0: نعم. زي ما تفضلتي بعضهم يقول انا عملت تركيبات او عملت يعني سن يعني زراعه وغيره ما يحتاج.
1: اي خلاص.
0: أيوة. اي نعم، ما راح تتسوس زي الاسنان الطبيعيه.
1: صحيح.
0: فيمكن تقل عنده الاهتمام يقل عنده اكثر من لو كان سن طبيعي، وهذا. أيوة. خطا يعني.
1: هذا خطا، لانه بالعكس السن الطبيعي يمكن اسهل العنايه به من الاشياء الصناعيه اللي في فم.
0: أيوة.
1: الانسان يعني سبحان الله يبغى لها عنايه اكبر.
0: نعم.
1: فضروري يسال، حتى لو الطبيب كان يعني مستعجل ولا مشغول ولا نسي، يسال ويقول له انا كيف اهتم في هذا اللي انا ركبته الان وأخذت وقت وجهد ومبالغ عشان أقدر.
0: نعم.
1: أحافظ عليه.
0: هل تنصحي أنه في تركيبات معينة للمعاجين دكتورة، ولا بشكل عام يعني الواحد يشتري وخلاص؟
1: أيوة. طبعا هي المعاجين أنواع، وأكيد الإنسان بيحتار إيش يختار.
0: أيوة.
1: فمثلا بس الشيء الأساسي أنه يحرص أنه يكون المعجون فيه له نسبة فلورايد عالية، لأنه طبعا الدراسات من زمان معروفة أنه مادة الفلورايد اللي.
0: أيوة.
1: اللي موجودة في معاجين الأسنان تقاوم التسوس، يعني ضرورية للأسنان عشان تقويها من تسوس الأسنان.
0: أيوة.
1: ففي معاجين ما فيها فلورايد أبدا، فهذه يعني إحنا ما ننصح، ننصح اللي فيها فلورايد. كمان في معاجين مخصوصة لحساسية الأسنان.
0: أيوة.
1: في معاجين تبيض، في معاجين يعني مختلفة أنواع المعاجين.
0: نعم.
1: فهو حسب حالته يختارها.
0: نعم. هل برضو يعني إضافة للمعاجين، هل تنصحين بوجود غسول للفم؟
1: أيوة. طيب هو في ناس فاهمين الغسول بشكل خاطئ، يعتقدوا أنه دائما لازم أن أستعمل غسول. هو الغسول نوعين، في غسول علاجي يكون مخصوص لشخص يستخدمه فترة معينة، يكون عنده مثلا التهابات في اللثة،
0: أيوة،
1: النزيف، عنده مشاكل يعني، فيضطر يستعمل هذا الغسول، أو أنه هو رايح عشان يسوي عملية زراعة فينصحوا يستعمل غسول قبلها عشان يقلل نسبة البكتيريا في فمه، فلما يعملوا له الزراعة بيكون نجاحها يكون إن شاء الله أكبر يعني. ففي حالات معينة للغسول، فلما يكون الغسول علاجي يستخدمه فترة معينة، مثلا أسبوع 10 أيام مش أكثر،
0: أيوة،
1: لأنه في مضادات للبكتيريا يقتل البكتيريا. لكن وفي غسول نوع ثاني ما هو علاجي، هذا بس يعطيك انتعاش برائحة النعناع يعني، أيوة، وهذا ما هو مهم مرة يعني، على قد الناس
0: منكه
1: أعتقدوا
0: للفم يعني،
1: إيه منكه للفم، إيه، مثلا المدخنين يستعملوا يبغوا رائحة فم حلوة، مع أنه الأفضل أنهم يبطلوا التدخين.
0: صحيح يعني. فعلا جميل، يعني وضحتي أنه الغسول على نوعين، شيء علاجي وشيء يعني عادي ممكن يستخدمه في أي وقت. ممتاز. طبعا حنطلع الفاصل وما زلنا معكم مستمعين الكرام، وطبعا بعضكم أرسل رسائله ومنتظرين طبعا إذا كان هناك من اللي انضموا إلينا مؤخرا وقاعدين يسمعوا الحلقة وعندهم رغبة في التواصل، بتأكيد رقم التواصل سواء كان باتصال هاتفي أو رسائل على الواتساب كلها نتلقاها على ذات الرقم الموحد 9200660012، مرة أخرى 9200660012. فاصل ونعود إليكم بإذن الله، ابقوا معنا.
2: نصيحة الطبيب:
6: لا تواجه الإدمان بمفردك، تحدث إلى طبيبك، مستشارا أو مجموعات الدعم. إدمانك ليس نهاية الطريق، بل البداية لرحلة جديدة نحو التعافي إن شاء الله.
2: الدكتورة آمنة سعد الخطيب، استشاري طب نفسي. نصائح طبية:
4: هل تعلم أن قوة الحمض المتواجد في معدة الإنسان كافية لحرق الجلد وإحداث ثقب به؟ نعم، الحمض قوي بدرجة كبيرة كافية لإذابة شفرة حلاقة، والسبب في قوة ذلك الحمض هو أنه يحمينا من البكتيريا الضارة التي تتسرب إلى أجسامنا عن طريق الأطعمة.

0: عدنا إليكم مستمعينا الكرام، حديثنا ما زال في هذه الحلقة بعنوان أسنانك في السليم. فهل أنت في السليم إن شاء الله؟ بإذن الله تعالى الكل إن شاء الله في السليم. وطبعا ضفتنا في هذه الحلقة الدكتورة نهى منصور الحازمي، أخصائي علاج تحفظي للأسنان ومشرفة الطب الوقائي في إدارة طب الأسنان بتجمع جدة الصحي الثاني بمستشفى الملك فهد. طبعا أذكركم مستمعينا مرة أخرى أنه تواصلكم وأسئلتكم واستفساراتكم تصلنا سواء باتصالكم الهاتفي أو على واتساب الإذاعة، كلها على نفس الرقم 9200660012، مرة أخرى 9200660012. الآن ودنا ندخل كده في جزئية دكتورة نهى عن التغذية وصحة الأسنان، هل في أطعمة معينة ممكن إنها تضر الأسنان؟
1: أيوة، وأكيد السكريات طبعا تضر،
0: يعني الأشياء اللي فيها سكريات،
1: سكريات لأنها بتتخمر في الفم وتتحول إلى أحماض وتسوي تسوسات. أيضا يعني
0: طب إحنا نحب السكر، يعني
1: إحنا نأكل سكر، كلنا نحب السكر أكيد. طيب، نأكل بعدها نتمضمض،
0: أيوة،
1: نحاول ما يكون كل ساعة نأكل شيء سكر، يعني نحاول نجمعها في وقت أو وقتين في يعني خلال اليوم،
0: مش بس يعني نركز إنه بعد أكلتنا لها إنه ننظف الأسنان عشان
1: أيوة. يا إما ننظف لو إحنا برا، يعني مثلا ما معنا فرشة معجة، على الأقل نتمضمض نشرب موية، يعني نحاول إنه إحنا
0: نعم.
1: وبالنسبة للغذاء اللي يسوي تسوس مش بس السكريات، يعني اللي الناس اللي ما تعرف، مثلا الناس تحب الشيبسات مثلا كمثال،
0: أيوة،
1: هي في الأخير هذه نشويات تتحول في الفم إلى سكريات،
0: أيوة،
1: فتسبب تسوس،
0: أو معجنات، مخبوزات،
1: معجنات، أيوة
0: أيوة، هذه ممكن إنها
1: كل النشويات ممكن تزيد من نسبة التسوس برضو.
0: أيوة، أيوة.
1: كمان في يعني أغذية ثانية ضارة، مثلا الإكثار من الليمون، الخل، الحمضيات هذه اللي تسبب تزيد من حساسية الأسنان،
0: أيوة
1: برضو هذه يعني
0: الأشياء الحامضة هذه بتسبب يعني مثلا تآكل للأسنان،
1: يعني بس على المدى الطويل مرة، لكن
0: أيوة
1: الأهم مو إيه، لكن
0: تسوي كأنها حساسية،
1: تسوي يعني حساسية،
0: أيوة أيوة. بالتالي كمان في أشياء، هل في أطعمة مثلا إنها تفيد بحيث أنها تقوي المينا عند الأسنان، تحافظ على اللثة، ولا
1: أيوة
0: هي بشكل عام؟ يعني
1: هم يعني في بينصحوا بعض الأطعمة اللي هي كويسة للأسنان، مثلا الجبنة البيضاء، الأجبان عموما، مثلا الخضروات، التفاح، يعني
0: أيوة،
1: يعني هذه كلها أشياء طبيعية يعني كويسة للأسنان. حتى بيقولوا إنه الشاي فيه له فلورايد، نسبة فلورايد عالية، أيوة، برضو كويس يعني
0: نعم
1: الأسنان.
0: ودنا طيب نعرف يعني كيف يبدأ التسوس؟
1: أيوة
0: يعني البدايات كيف؟
1: البدايات طبعا، البداية يكون وجود سن سليم، يكون الشخص عنده نوع البكتيريا في فمه اللي تسبب تسوس. يعني في ناس ما شاء الله يقول لك ما فرش أسناني كثير وما عندي تسوس،
0: أيوة.
1: طيب نوع البكتيريا اللي موجودة تكون اللي تسبب تسوس، ففي يعني مختلفة، الناس مو كلهم نفس نوع البكتيريا، في ملايين أنواع البكتيريا.
0: نعم.
1: هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث زي ما قلت إنه كثرة السكريات، النشويات، هذه برضو تساعد في التسوس.
0: نعم.
1: والإهمال العامل الأساسي في الموضوع، إهمال تنظيف الأسنان.
0: أيوة.
1: فالشخص اللي مهمل تنظيف أسنانه ولما يفتكر يفرش أسنانه، طبعا هذا يكون نسبة تسوسات وأمراض اللثة عنده أعلى.
0: أيوة.
1: لكن اللي حريص، يعني حريص على أسنانه، إن شاء الله إنه هو ما يجيله أو تجيله، يعني لو كان أهمل ولا أكثر من السكريات يجيله أشياء بسيطة، يعني ما يكون أسنانه يعني خربانة.
0: نعم. متى يكون العلاج بسيط ومتى يكون معقد في الأسنان دكتورة؟
1: أيوة، هذا سؤال كبير. يعني طبعا الإنسان لو حرص إنه هو على الزيارة الدورية لطبيب الأسنان مثلا كل 6 شهور، كل سنة، لو الشيء في بدايته يصلحه، يعني
0: صحيح،
1: ما حيوصل لمراحل متأخرة.
0: نعم.
1: لكن هو لو استنى سنين وراح فقط لما يكون في ألم، أكيد حيلاقي أنه التسوس البسيط وصل إلى أكل السن كله مثلا، أو
0: أيوه،
1: عنده خراجات، أو عنده التهابات في اللثة، والتهابات اللثة المزمنة تسبب تآكل في عظم اللي ماسك الأسنان،
0: أيوه،
1: العظم الداعم للأسنان، فممكن مع الوقت يفقد أسنانه تتخلخل وهو مشاعر بألم يعني. هذه المشكلة. فإحنا أمراض اللثة دي بنسميها المرض الصامت، إنه الإنسان ما يعرف وما بيروح ينظف أسنانه كل كل سنة في عيادة الأسنان وما بيهتم، فبالتالي تصير المشاكل كبيرة لما الشخص مهمل يعني.
0: جميل. العناية بالأسنان هل فقط يعني نقول نقصرها أو نقتصر فقط على العناية المنزلية، ولا لابد برضو مهم يعني من زيارة طبيب الأسنان؟
1: أيوة أكيد العاملين مهمين،
0: لأنه ما حد بيزور طبيب الأسنان دكتورة إلا إذا كان عنده مشكلة.
1: أيوة.
0: فهل لازم يكون في مشكلة ولا لا يعني؟ أيوة. زيارة طبيب الأسنان لابد أن تكون ضمن الزيارات الدورية حتى لو كان هناك عناية منزلية بالأسنان.
1: سؤال مهم جدا، أشكرك عليه. طبعا إحنا ننصح دائما إنه الشخص يروح كل سنة يسوي شيء اسمه تنظيف للجير، يعني الأسنان يتكون عليها بشكل طبيعي كلنا يتكون جير.
0: أيوة.
1: اللي هو يكون زي الملح كده يتراكم. أيوة. على الأسنان. في ناس يتراكم عندهم أسرع،
0: تكلسات يعني،
1: زي تكلسات. إيه وتتكون. أيوة. طبيعي يعني من ال
0: أيوة.
1: من
0: معامل
1: اللعاب مع الأكل مع أيوة مع الوقت.
0: أيوة.
1: فطبيعي ضروري جدا إنه الإنسان يروح كل سنة يسوي تنظيف للجير هذا، وبالمرة يصير يفحص أسنانه. الجير هذا لو سابه يتراكم مع الوقت يسبب زي ما أنا قلت تآكل في العظم الداعم للأسنان، ويظهر هذا أكثر في الأسنان الأمامية السفلة، لأنه جذورها نحيفة جدا هذه الأسنان، أسنان صغيرة. لما يتآكل العظم تبان يتهزهز خلاص الأسنان.
0: أيوة.
1: وهذا خط ما له رجعة يعني. فضروري إنه لما يزور كل سنة يسوي. أيوة. تنظيف للجير ويسوي فحص حتى لو ما في ألم، عشان. أيوة. يحافظ على أسنانه يعني، للأسنان خلقت لتبقى تعيش مع الإنسان مدى الحياة.
0: نعم.
1: مش مزبوط إنه الإنسان لما بيكبر في السن لازم يحط تركيبة، هذا مفهوم غلط.
0: أيوة.
1: فالعناية اللي لو على الأقل يروح كل سنة، إحنا ننصح كل 6 شهور، بس ما في أحد بيروح زي ما قلت أنت.
0: أيوة.
1: فلو كل سنة يعني نقول خير وبركة.
0: صحيح صحيح، يعني لأنه في بعض الأشياء ما بتروح أو ما بتزول عبر التنظيف المنزلي اليومي. أيوة. لابد أنها عبر يعني عيادة الطبيب الأسنان هو اللي بيزيلها.
1: صحيح.
0: أي فهذه مهمة جدا، وانت بتقول انه 6 شهور هذه مناسبة سواء كان الطفل او الكبير او الصغير.
1: ايوه.
0: نعم. طبعا متى اول زيارة لطبيب الاسنان مفترض تكون في مرحلة عمر الانسان؟ يعني هل والله بعد الاسنان اللبنية، ولا بعد الاسنان بعد اللبنية الاساسية، ولا متى بالضبط؟
1: شوف والله دكتور، دكاترة الاطفال الاسنان بينصحوا انه اول ما تطلع الاسنان انه يزوروا طبيب الاسنان. طفل صغير يعني. ليش؟ لانه ممكن يحتاج الطبيب يحط له ماده الفلورايد بارنش، هذه ماده مركزه.
0: ايوه.
1: خاصه لو هو عنده شيء اسمه تسوس، اللي انا قلت عليه اللي هو تسوس الرضاعه، والان صار اسمه التسوس المبكر. ليش؟ انه زي ما قلت لك انه يكون الرضاعه تقعد طول الليل والطفل عنده أسنان طلعت أسنانه.
0: أيوة.
1: فيؤدي هذا إلى تسوس الأسنان، خاصة الأسنان الأمامية.
0: نعم.
1: فضروري إنه العناية تبدأ من البدري يعني الزيارة.
0: نعم. زي ما هناك عناية اللي هم الأطفال الأسنان اللبنية، هل في عناية خاصة نقول لكبار السن؟
1: أيوة أكيد.
0: أيوة، يعني يبغى لهم مثلا طريقة معينة لعناية أسنانهم يعني مختلفة بشوية عن العمر العادي.
1: ايوه طبعا اكيد كبار السن طبعا، هذول والدي والدك والدتي والدت يعني.
0: نعم.
1: ومهم جدا التعامل معهم، طريقه التعامل جدا مهمه يعني، لانه هم يبغى لهم اسلوب لانه في التعامل. زائد انه في ناس يكون عندهم زهايمر، فبالتالي يكون ينسوا انه ينظفوا اسنانهم، او يكون في مقاومه لتنظيف الاسنان. فمهم يكون يعني لهم عيادة خاصة في مراكز الأسنان للكبار السن.
0: أيوة.
1: زائد يعني يكون عندهم تركيبة يبغى، ممكن تحتاج تبديل، ممكن يكون أسنانهم تحتاج طبعا تنظيفة، يبغى لهم عناية خاصة.
0: أيوة.
1: فمثلا إحنا في عندنا مستشفى الملك فهد في عيادة متخصصة فقط لكبار السن تم إنشائها،
0: ما شاء الله،
1: عشان تهتم بهذه الفئة الغالية على قلوبنا.
0: نعم. بمناسبة ما شاء الله تبارك الله يعني الأسبوع الخليجي للعناية بالأسنان
1: لصحة الفم
0: لصحة والأسنان. الفم والأسنان طبعا بالتأكيد هناك برامج دكتورة نهى وبعض المحاضرات بعض الندوات التوعوية ودنا نعرف عنها يعني إن شاء الله.
1: أيوة طبعا هو الأسبوع هذا توعوي كله، لكن إحنا إن شاء الله هذه السنة عملنا سلسلة من المحاضرات تبدأ من يوم الاثنين إلى يوم الخميس، سلسلة يعني محاضرات عن طريق زوم، كل يوم أيوة. في محاضرتين ناس متخصصين في المجال اللي بيتكلموا فيه من 7:30 إلى 8:30، كل محاضرة مدتها نصف ساعة فقط، ونستقبل الأسئلة طبعا عبر الزوم، وفي روابط حتترسل إن شاء الله. كل يوم بنرسل إعلانات عن طريق تجمع وسائل التواصل في تجمع جدة الصحي الثاني، حنرسلها إن شاء الله اسم المحاضرة واسم الشخص اللي بيحاضر والرابط عن طريق زوم إن شاء الله.
0: إن شاء الله حقيقة جهد مشكور، الله يعطيكم العافية عليه، ومهم جدا يعني حقيقة هو موضوع التوعية يعني حتى يوصل للناس إن شاء الله يعني يكون فيه الخير والبركة.
1: الله.
0: يعني طبعا احنا ناخذ الأسئلة اللي جاتنا من بعض المستمعين بإذن الله ونسألك يا دكتورة عدل. وطبعا حتى الاتصالات اللي جاتنا، لكن حنطلع الفاصل وأذكركم مستمعين أنه اللي حاب كذلك يتواصل معنا وحاب يعرف الرقم، طبعا هو الرقم هذا للاتصال الهاتفي وكمان لرسائلكم النصية على واتساب الإذاعة، كلاهما على نفس الرقم وهو 9200660012، مرة أخرى 9200660012. فاصل ونعود إليكم بإذن الله، ابقوا معنا.
2: نصيحة الطبيب.
3: الوجبات الغذائية الأساسية بالإضافة إلى السناكات الصحية ضرورية للجسم، كميات قليلة يحتاجها الشخص لتنظيم عملية الحرق والأيض.
2: وفاء ظافر الشهري، أخصائية تغذية علاجية. القانون مع المحامي غسان عنبر.
4: لا تصدر وكالة إلا بعد التأكد من الصلاحيات الممنوحة في الوكالة، ولا تعطي صلاحيات لا يحتاجها الوكيل، ويجب توضيح الغرض من الوكالة ثم فسخها بعد انتهاء عمل الوكيل.
2: ألف ألف اف ام. نصائح طبية.
5: هل تعلم ما هي الطريقة الصحيحة لإيقاف رعاف الأنف؟ أولاً عليك بالجلوس بشكل مستقيم، حني الرأس قليلاً إلى الأسفل، لا تقم بحني الرأس إلى الخلف أو الاستلقاء على الظهر، فذلك قد يسبب تجمع الدم في الحلق مما يسهل فرص ابتلاع الدم وتهيج المعدة والتسبب بالقيء. استخدم الإبهام والسبابة للضغط على الجزء اللين من أنفك لبضع دقائق أو لحين توقف النزيف.

0: عدنا لكم مستمعينا الكرام وما زلنا في هذه الحلقة بعنوان أسنانك السليم. ضيفتنا هي الدكتورة نهى منصور الحازمي أخصائي علاج تحفظي للأسنان ومشرفة الطب الوقائي في إدارة طب الأسنان بتجمع جدة الصحة الثاني بمستشفى الملك فهد. طبعا دكتورة يعني جميل جدا أن يكون فيه اهتمام من الناس بجمالية أسنانهم وكذا، لكن أحيانا هذه الجمالية أو يعني الانخراط فيه بشكل مفرط بيخليهم أحيانا يسيئوا لصحة أسنانهم في سبيل أنه يظهر بشكل جمالي وبعدين لا يلقى لا الجمال ولا الصحة.
1: صحيح.
0: خاصة في موضوع أنه اللي بيعملوا برد للأسنان أو بيضعوا فينير أو اللصقات هذه كلها، ودنا يعني تعطينا يعني جزئية في هذا الموضوع ونصيحة في هذا الموضوع.
1: تمام. طبعا أنا بشوف هذا الموضوع زي ما تفضلت في كثير من الشباب والشابات.
0: أيوة.
1: وبعد ما يسووا بعضهم يندموا.
0: أيوة.
1: بيلاقوا عروض في بعض العيادات الخاصة، بعضها يقول عندنا عرض عندنا كده وينجرف وراها. طبعا الابتسامة الجميلة ما تقتصر على أنه أنا لازم ألبس أسناني ولا أحط فينير، ممكن بأشياء بسيطة مثلا تبييض الأسنان، عمل الحشوات البيضة اللي بلون الأسنان لتكفيل بعض الفراغات البسيطة.
0: أيوة.
1: شكل السن، فمو دائما الإنسان يحتاج إلى هذا النوع من العلاج المكثف. إحنا ليش نعتبره مكثف؟ لأنه الطبيب يحتاج يبرد كل سن ويصغره في حجمه وبعدين يلبسه تلبيسة جديدة.
0: صحيح.
1: أو الفينير إنه بس يبرد الواجهة، فطبعا سواء برد السن كامل أو بس واجهة السن، بكل الأحوال السن ما حيقدر يرجع طبيعي زي ما كان.
0: أيوة.
1: لازم يتغطى طول عمره. مشكلة الفينير مع الوقت تتكسر. ممكن لو ما تسوت مظبوط تصير تراكمات للطعام وبكتيريا وتسبب رائحة كريهة للإنسان. ممكن يعني تكون الأسنان تصير حساسة مع البرد الكثير، يعني لأنه مو كل الناس عندهم نفس الكفاءة في مهارة عمل هذه التلبيسات، يبغى لها يعني أحد يكون شاطر جدا. فأنا يعني من هذا المنبر يعني أوجه للناس إنه لا يتسرعوا في عمل هذه النوع من الإجراءات التجميلية حتى لو كان السعر مغري، لأنه هذا طريق ما له رجعة.
0: نعم.
1: الأسنان الطبيعية اللي ربنا خلقها هذه أحسن شيء، وفي طرق كثيرة لتجميل الأسنان بغير هذه الطريقة.
0: نعم. هنا في سؤال وردنا من أحد المستمعين بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا خلعت ضرسين قبل 4 سنوات رحت أسوي زراعة، يقول إنه ما يقدر، العظم صار نحيف، فإيش الحل البديل؟
1: الحل إنه يزور دكاترة جراحة الوجه والفكين، هم في الأساس برضو دكاترة أسنان، يعملوا له زراعة عظم، يأخذوا له عظم من في جسمه، يعني إما من نفس الفك.
0: أيوه.
1: يعني أو إنه ممكن يأخذوا له من مكان آخر يعني في جسمه.
0: أيوه.
1: يشيلوا العظم ويزرعوا في المكان هذا، وهذا طبيعي يحصل إنه العظم يتاكل مع الوقت لأنه ما بيستخدم، يعني السن اللي بيخلي العظم محافظ عليه انخلع.
0: أيوه.
1: فيزرعوا له عظم وبعدين لما العظم يثبت يحطوا له زرعة فوقها، وهذا بيحصل كثير يعني.
0: أيوه. في سؤال كمان، واحدة بتقول أنا أعاني من نزيف اللثة عند التفريش، هل هذا طبيعي ولا مؤشر على مشكلة؟
1: هي لا مو طبيعي أكيد.
0: أيوة.
1: في ناس يعتقدوا إنه لما اللثة تنزف لازم أنا أوقف تفريش أسناني لأنه تنزف، فطبعا هذا اعتقاد خطأ. لازم هي تشوف إيش السبب، يعني تستمر يمكن في طريقة تفريشه غلط، يمكن ما بتستخدم الخيط اللي بيحمي من هذه المشاكل، يمكن عدد مرات التفريش قليلة.
0: أيوة.
1: فلازم تشوف هي تبحث إيش السبب وتزور طبيب الأسنان تسأل. نعم. يعني
0: وبعضهم يخلي هذه المشكلة يعني إنه خلص أنا ما حنظف أسناني عشان والله دائما يكون في نزيف،
1: يزيد النزيف لو هو أهمل لو سوى هذا الشيء.
0: طيب هنا سؤال كمان جاني يقول طفلي عمره 5 سنوات ويرفض تنظيف أسنانه، كيف أعوده على هذا الشيء؟
1: أيوة. ممكن يعني يعود ويخلي أخوانه اللي أكبر ينظفوا أسنانه.
0: أيوة.
1: وهو يكون كشيء جماعي يعني.
0: نعم.
1: كلنا نفرش أسناننا، لكن لو هو ما عنده أخوان هو الوحيد يكون هو النموذج والقدوة، يوري له أنه أنا قاعد أفرش أسناني، يوري له صور لناس أطفال أسنانهم تعبانة وخربانة، أنه.
0: أيوة.
1: ممكن يصير لك هذا الشيء.
0: نعم. هل تبييض الأسنان آمن وكم مرة ممكن الواحد يسويه؟
1: أيوة هذا طبعا موضوع بحر.
0: أيوة.
1: تبييض الأسنان هو فيه طبعا التبييض فيه تبييض بسيط بالمعاجين اللي الناس تستخدمه. طبعا هذا المعاجين لازم يكون الشخص عمره 18 وما فوق. للأطفال ممنوع لأنه
0: يستخدم. أيوة تبييض أسنان
1: ما ينفع. أيوة.
0: أيوة.
1: ولو استخدم المعجون ما يكون عادة على طول يستخدم المعجون مبيض، ممكن يستخدمه مرتين إلى ثلاثة في الأسبوع، وباقي المرات يستخدم معجون عادي.
0: ايوه
1: ايوه. في تبييض اللي هو تحت اشراف الطبيب، واحنا هذا اللي ننصح فيه. في تبييض في العياده بيستخدموا مواد التبييض بتكون عاليه نسبتها.
0: نعم.
1: وفي تبييض يكون في المنزل برضو تحت اشراف الطبيب، يعطي له قوالب ويشتري ماده تبييض بتكون نسبتها اقل.
0: نعم.
1: فبالتالي حتسوي حساسيه اقل ويستخدمها في المنزل.
0: نعم. في بعض المشروبات دكتورة أنها يعني بتسبب تصبغات.
1: أكيد. أيوة.
0: صح.
1: أكيد.
0: ولا لا؟ أيوة. طيب يعني زي اللي بيشربوا قهوة بشكل يومي مثلا.
1: أيوة.
0: كيف ممكن يحافظ على لون أسنانه؟
1: أيوة طبعا هو القهوة الشاهي بتصبغ بشكل طبيعي.
0: أيوة.
1: ممكن كمان أي أكل فيه له تصبغات زي يعني البنجر البيبسي.
0: أيوة.
1: يعني فبالتالي الواحد يعني ممكن يستخدم المعجين المبيضة بس ما يسرف في استخدامها.
0: ما يصرف استخدام التصبغات ولا المعاجين؟
1: لا معاجين. ما يصرف استخدام المعاجين المبيضة.
0: أيوة أيوة. وحتى الأشياء المشروبات هذه يعني يمكن
1: يحاول يقللها
0: لأنه هي فعلا نكتارها ممكن تسبب هذه التصبغات.
1: أكيد.
0: طبعا أحيانا بعضهم يقول أنا بأمضغ هنا، بيقول مضغ العلكة مفيدة للأسنان ولا لا؟ لأنه يعني بعضهم بيستخدمها عشان مثلا الريحة وعشان ممكن بعض الأشياء اللي ما بتوصلها يعني بتشيل بعض العوالق اللي في الأسنان. فهل هذه صحيح دكتور؟
1: هذا يعني جزء منه صحيح بالفعل. إحنا نقول ننصح باستخدام العلكة اللبان اللي يكون خالي من السكر، مكتوب.
0: أيوة.
1: عليه خالي.
0: أيوة.
1: من السكر. وهذا جدا ممتاز. ليش؟ لأنه يحفز اللعاب أنه يفرز في الفم.
0: أيوة.
1: واللعاب بشكل فيسيولوجي هو جدا مهم لتنظيف الأسنان.
0: سبحان
1: حتى
0: الله.
1: اللعاب يقاوم التسوس. أيوة سبحان الله. يعني
0: أيوة.
1: فاللبان ممتاز لكن. نعم. يكون ما فيه له سكر أو مكتوب عليه زايلوتول، نوع السكر اللي هو مكتوب عليه بدون سكر.
0: نعم. أنا أشكرك جزيل الشكر دكتورة نهى، الله يعطيك العافية. حديث كان شيق ومثري. إذا كان في نصيحة يعني ودك أنك تقوليها كذا للمستمعين الكرام قبل أن ننهي الحلقة.
1: شكرا لكم على هذا البرنامج الجميل اللي سنوات طويلة ما شاء الله مثمر، وجدا الناس حريصين يسمعوا ما شاء الله.
0: الله يسلمك.
1: بشكل عام يعني العناية تبدأ من بدري من الصغر.
0: نعم.
1: نعود أطفالنا من الصغر.
0: نعم.
1: وتهتم، والأم هي أساس البيت، تهتم في الأطفال وتنصحهم، والعناية تستمر مدى الحياة للفم، والفم هو بوابة الجسم كله، فالعناية المبكرة أهم شيء.
0: الله يعطيك العافية. شكرا لك دكتورة نهى منصور الحازمي على هذا الحديث الأكثر من شيق ومليء بالثراء. الشكر للزملاء في إخراج هذه الحلقة، الزميل رائد براجي، وكذلك من سوشيال ميديا أخويا أمجد مجلي، وكذلك شكر لكم أيضا مستمعينا، وهذه تحية مني أنا عادل برباع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نصيحة طبيب. محتار وما تدري أنا لازم أفحص أو لا، أنا لازم أشيك على صحتي أو لا، أو بلغت من العمر حد معين وما تدري هل أنا لازم أذهب للطبيب أو أنتظر حتى تحدث مشكلة صحية، أو كنت أعاني من مشكلة صحية مزمنة كالسكر أو ارتفاع الضغط أو اعتلال الدهون أو غيره من الأمراض المزمنة، وتخاف انقطاع الخدمة عنك أو أنك تتأثر بتغير طبيبك الذي تتابع معه، أو لم يعد لك القدرة على الذهاب للمستشفيات الخاصة. اليوم حنقول لك لا تقلق،

مرحبا. برعاية وزير الثقافة ورئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، تنطلق يومي 28 و29 من أكتوبر الجاري فعاليات النسخة الرابعة من منتدى الأفلام السعودي في استوديوهات جاكس بالرياض تحت شعار لقاء صناع المشهد بمشاركة قيادات القطاع وصناع القرار والمحترفين في صناعة الأفلام. توقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد السعودي نموا قويا بنسبة 7.9% خلال العام القادم 2027، رافعا تقديراته بنحو 3 نقاط مئوية مقارنة بتوقعاته الصادرة في إبريل الماضي التي رجحت نموا بنسبة 4.9%. حجبت وزارة السياحة بالتنسيق مع الجهات المختصة 7 منصات إلكترونية مخالفة لنظام السياحة لممارستها نشاط تقديم خدمات السفر والسياحة بما يشمل باقات عمرة الداخل والرحلات السياحية دون استيفاء الاشتراطات النظامية. ويأتي حجب هذه المنصات في إطار جهود الوزارة للحد من الممارسات غير النظامية في الأنشطة السياحية وحماية حقوق السياح والمعتمرين وتجنيبهم الممارسات الاحتيالية والخدمات التي لا تستوفي متطلبات الجودة. وأخيرا في هذا الموجز، بدأ مزارعو منطقة الباحة جني محصول الرمان مع انطلاق موسم الحصاد بالتزامن مع الاستعداد لإقامة مهرجان الرمان في نسخته 15 الذي يعد منصة لتسويق الانتاج المحلي والتعريف بأحد أبرز المحاصيل الزراعية في المنطقة. انتهى الموجز، كان معكم عادل بن أحمد بارباع، إلى اللقاء.

مرحبا. برعاية وزير الثقافة ورئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، تنطلق يومي 28 و29 من أكتوبر الجاري فعاليات النسخة الرابعة من منتدى الأفلام السعودي في استوديوهات جاكس بالرياض تحت شعار لقاء صناع المشهد بمشاركة قيادات القطاع وصناع القرار والمحترفين في صناعة الأفلام. توقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد السعودي نمواً قوياً بنسبة 7.9% خلال العام القادم 2027، رافعاً تقديراته بنحو 3 نقاط مئوية مقارنة بتوقعاته الصادرة في إبريل الماضي التي رجحت نمواً بنسبة 4.9%. حجبت وزارة السياحة بالتنسيق مع الجهات المختصة 7 منصات إلكترونية مخالفة لنظام السياحة لممارستها نشاط تقديم خدمات السفر والسياحة بما يشمل باقات عمرة الداخل والرحلات السياحية دون استيفاء الاشتراطات النظامية. ويأتي حجب هذه المنصات في إطار جهود الوزارة للحد من الممارسات غير النظامية في الأنشطة السياحية وحماية حقوق السياح والمعتمرين وتجنيبهم الممارسات الاحتيالية والخدمات التي لا تستوفي متطلبات الجودة. وأخيرا في هذا الموجز، بدأ مزارعو منطقة الباحة جني محصول الرمان مع انطلاق موسم الحصاد بالتزامن مع الاستعداد لإقامة مهرجان الرمان في نسخته 15 الذي يعد منصة لتسويق الانتاج المحلي والتعريف بأحد أبرز المحاصيل الزراعية في المنطقة. انتهى الموجز، كان معكم عادل بن أحمد بارباع، إلى اللقاء.

0: ألف ألف أف أم.
1: يا ساتر ايش صاير في غرفة الملابس؟
2: اللي صار شيء خطير شو ترى؟
1: لا تقولها. ايش قالوا ايش قالوا؟
2: بيني وبينك شيء ما ينقال الا على المنصة.
3: في برنامج المنصة مع جابر العميري، إيش يصير مع المدربين واللاعبين داخل الغرف؟ حتكون أوراقها مكشوفة والأحداث والقرارات حتسمعوها أول بأول. المنصة من الأحد إلى الأربعاء ابتداء من الساعة السادسة وحتى السابعة مساء على ألف ألف أف أم.
4: وجهات سياحية. شارع الثميري
5: من أشهر الشوارع في المملكة العربية السعودية، ويقع في قلب مدينة الرياض. يعرف شارع الثميري ببوابته الأثرية، كما أنه يعد من أوائل مظاهر التطور الاجتماعي والاقتصادي في العاصمة السعودية. يضم الشارع العديد من المتاجر التي تبيع السلع التراثية العتيقة والمتنوعة، وأصبح اليوم وجهة سياحية يضم متحف لأهم المقتنيات التراثية. هذا الشارع هو بالتأكيد من الأماكن التي يتعين عليكم زيارتها في الرياض.
6: نصيحة الطبيب.
7: ينتقل فيروس الورم الحليمي البشري بواسطة التلامس الجلدي المباشر، بما في ذلك أي اتصال يشمل المنطقة الحساسة مثل لمس اليد للمنطقة الحساسة، إلا أنه لا ينتقل عن طريق لمس الأسطح مثل مقعد المرحاض.
8: الدكتورة أفنان حميد السلمي، استشاري طب الأسرة.
9: ارتقي بنفسك.
10: سبب رئيسي للكآبة إنك تعيش في الماضي، وسبب رئيسي للقلق إنك تعيش في المستقبل. عيش الحاضر، استمتع باللحظة، عيش الوضع اللي أنت فيه الآن بكل تفاصيله.
9: ألف ألف أف أم.
11: الدقيقة تفرق مع محمد إبراهيم.
12: تعلم تقول لا لكل الأشياء المؤذية والمزعجة في حياتك. تعلم تقول لا للناس اللي آذوك، وللناس اللي قاعدين يطلبوا منك أشياء ممكن خارج حتى طاقتك وأكبر من طاقتك. أنت أولى بهذه الطاقة، وقف أنك أنت تنفق هذه الطاقة وتعطيها للناس اللي ما تستاهل. الحياة هذه طالما أنك أنت هتعيشها مرة واحدة، كون أنت أولى شخص فيها، كون أنت أولى شخص بالوقت اللي راح تقضيه مع نفسك، ولا تقضي أطول وقت مع الناس المؤذية، لأنه كل ما سمحت لهم يتواجدوا بكثرة في حياتك، كل ما أنت سمحت بالأذى أكثر أنه يصير موجود في حياتك.
11: ألف ألف أف أم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: يا عظيم، قد أهمني أمر عظيم، وكل عظيم عند العظيم هين بأمرك يا كريم ويا حليم. سهل أمري وفرج همي واكتب لي الخير من عندك. اللهم فرج هم المهمومين واشرح صدورهم وأنزل الراحة والسكينة في قلوبهم. اللهم اشف من يتألم ونحن منعمين، ومن يبكي وجعا ونحن بملذاتنا غارقين. اللهم أنت الشافي الكافي المعافي، اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا من بيده تدبير الأمور، يا عالم ما تخفي الصدور، اغفر لي ولمن في قلبي حبهم، وبارك لي ولمن يدور في بالي ذكرهم، وتب علي وعلى من ترتاح روحي لوصلهم، وتقبل صالح أعمالي وأعمالهم وطاعتي وطاعاتهم. اللهم لا ترد لي ولهم دعاء، ولا تخيب لي ولهم رجاء، ولا تسكن جسدي وجسدهم داء، وادفع عني وعنهم المحن والبلاء، ولا تشمت بي وبهم الأعداء. يا واسع المغفرة والرجاء، اللهم إنا وليناك أمرنا، فنعوذ بك من سوء حظنا ومن فراغ صبرنا، وجعلنا يا رب ممن نظرت إليهم فرحمتهم وسمعت دعاءهم فأجبتهم. اللهم لا تحرمنا من سعة رحمتك وكمال نعمتك وشمول عافيتك وجزيل عطائك، إنك أنت الكريم الرحيم. اللهم يا من غيره لا يعبد وسواه لا يقصد وقضاؤه لا يرد وصفته أحد صمد لم يلد ولم يولد، أعط أحبتنا دعوة لا ترد ورزقا لا يعد وبابا إلى الجنة لا يسد ودعوة لا ترد. اللهم يا من غيره بحق لا يعبد، اللهم إنا نسألك فرجا لكل مهموم، وشفاء لكل مريض، ورحمة لكل ميت، ومغفرة لكل ذنب، وهداية لكل عبد، ورزقا لكل محتاج، واستجابة لكل دعاء. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أنت حسبنا حين تضيق الحياة، وأنت المنتصر لنا حين تغلبنا الأوجاع، وأنت عوننا ونجاتنا حين نفقد الحيلة. اللهم ارزقنا عفوك وعافيتك ورضاك ورحمتك ومغفرتك، وشفاك وغناك وتوفيقك وحفظك وتيسيرك وسترك وكرمك ولطفك. اللهم اجعلنا من أهل النفوس الطاهرة والقلوب الشاكرة والوجوه المستبشرة الباسمة، وارزقنا طيب المقام وحسن الختام. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه، وأمين الفتان. أخرجه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أوما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك. أخرجه مسلم.
1: من القلب مع إلاف أصيل.
2: أؤمن جدا بالنور الأصيل اللي يستوطن في أعماق الإنسان، النور اللي ما تمسه الشوائب ولا تقدر ظلمات الكون إنها تطفيه، لأنه يستمد توهجه من مصدر عظيم، من رب النور والإشراق والضياء، النور اللي ينعكس إيجابا على صاحبه فيكون بوصل لقلبه ونبراس لدربه.
1: ألف ألف FM.
0: جولة في كتاب مع أمير الفاضل.
3: مرحبا، إذا كنت قادر تسمعني فاعلم أن هناك ملايين حول العالم من الصم. هل شعرت أنك محظوظ فقط لأنك تسمع أو تمشي لا لسبب آخر؟ أكثر من نصف سكان الكوكب عادية حياتك هي لهم تحديات، توافهك لهم أحلام، وأحلامهم أنت عشتها لدرجة أنك مليت منها. هل حمدت الله؟ يقضي الإنسان أيام وسنوات في حال انتظار أشياء لا تعادل نعمة واحدة نملكها من دون جهد. إذا امتلكنا عائلة نشتكي من المسؤولية، وإذا امتلكنا بيت نشتكي من العمل. ننسى أن هناك شدائد تعصف بتوافه الأمور وتبقى أهمها. وردت قصة في الكتاب عن زوجين طلب منهم كتابة الأحداث اللي مروا فيها خلال السنة، فكتبت الزوجة: أجرى زوجي عملية إزالة المرارة وظل في الفراش لفترة طويلة، ثم بلغ 60 من العمر فترك وظيفته وتوفي والده أيضا، ورسب ابني بسبب تعرضه لحادث سيارة لقد كانت سنة سيئة. أما الزوج فكتب: في السنة الماضية شفيت أخيرا من آلام ومتاعب المرارة، وبلغت 60 من عمري وأنا في تمام الصحة، وتوفي والدي من غير أن يتألم، ونجا ابني من حادث سيارة كانت سنة أكرمنا الله فيها. نفس الأحداث، لكن كل واحد فيهم رآها بحسب حجم الرضا اللي يمتلكه. هذا الكتاب يتحدث عن الرضا والسعادة المرتبطة بالحمد. كتاب يعيد توجيه نظرك وتذكيرك بنعم اعتدنا على وجودها كمسلمات، كأنها حق لنا وليست فضلا من الكريم علينا. اللهم إن نعمك كثيرة علينا لا نحصيها ولا نحصي ثناء عليك ولا نقدر، وأنت سبحانك غني عن العالمين. كن شاكرا لله، كن ممتنا، ولا تكن كنود. كنت معاكم أنا أميرة الفاضل، ومقتطفات من كتاب لكنود للكاتب إسلام جمال. مع السلامة.

0: كبسولة مع الدكتور فيصل الزهراني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله في كبسولة. زمان اللي يبغى معلومة يدور عليها عند خبير أو يلقاها عند قارئ أو حتى يسأل واحد مطلع صاحب موسوعات. بعدين جانا جوجل وصارت المعلومة سهلة، لكنها تحتاج منك فقط كان تبحث، تنقب، تفرز، تتأكد. من كثرة استخدامنا لجوجل اخترعنا فعل جديد اسمه جوجلت. اليوم في أقل من سنة دخلنا مرحلة مختلفة تماما، الذكاء الاصطناعي يجتاح حياتنا بشكل مرعب. ما يعطيك رابط، يعطيك إجابة، بل أحيانا نصنع لك شرحا على مقاس سؤالك وعلى طريقة تفكيرك أو حتى مع أسلوب نقاشك السابق معه. فلو قلت له مثلا ما هو السرطان، تجيك إجابة عامة. لو سألت قلت له ما هو سرطان الثدي، تجيك إجابة أكثر دقة. لكن لو سألت قلت له تريبل نيجاتيف بريست كانسر، لا، هنا يقول هذا الشخص شخص متخصص، بعطيه إجابة بلغة الأطباء. فالسؤال هو نفسه مفتاح المستوى للإجابة. لذلك اليوم بنسلط هذا الموضوع على ما يتعلق في علم البيولوجي، إيش اللي صار في علم الذكاء الاصطناعي. كان العلماء يدرسون شكل البروتين، كيف يمسك في الدواء، كيف يلتف حول الدي ان اي والار ان اي. هذا الموضوع ياخذ سنوات عشان يفهمون تفاعل واحد فقط، يعني ممكن واحد ياخذ رسالة دكتوراه كامل عشان يفهم تفاعل واحد. اليوم ظهر عندنا نماذج تنبؤ ببنية معقدة من البروتينات والدي ان اي وكيف ترتبط مع جزيئات الأدوية الصغيرة، بل انها تعطيك حتى شكل ثلاثي الأبعاد، كأنك تشاهد القفل المفتاح امام عينك قبل أن تصنع المفتاح أصلا. طب إيش فائدة هذا الكلام؟ الفائدة بدال ما نجرب آلاف المركبات في المعمل، تقدر النماذج تقترح لك أي الجزيئات الأقرب أن تنجح وتتوقع خواصها، وهل هي سامة أو ضارة، أو حتى إذا كان هناك مخاطر محتملة. بل إنه وصلنا لمرحلة أكبر من ذلك، من بيانات مبعثرة إلى خلية افتراضية، نقدر نسوي خلية افتراضية بالذكاء الاصطناعي. فالبيولوجية الحديدة عندها سيل كبير جدا من البيانات، جينات، تعبير جيني، بروتينات، خلايا، صور، تحاليل. فالفكرة القادمة الأقوى أن الذكاء الاصطناعي يجمع هذا كله ويبني نموذجا يتوقع كيف تتصرف الخلية إذا أعطيتها الدواء، أو إذا عطلت هذا الجين، أو إذا تغير هذا المسار الحيوي. يعني بدل ما تسأل ماذا يحدث داخل الخلية، قد تسأل ماذا سيحدث لو فعلت كذا قبل أن تدخل للمعمل وأنت جالس على جهازك في المعمل في المكتب. فالموضوع كبير جدا والتغيرات تحدث بشكل متسارع. ولعلي أختم بعبارة سمعتها من أحد الخبراء يصف هذه المرحلة تماما. يقول الذين اخترعوا التبريد جنوا بعض المال، لكن معظم المال جنته كوكاكولا التي استخدمت التبريد لبناء إمبراطوريتها. كذلك الذكاء الاصطناعي هو أداة ونعمة هدانا الله لها وتعلمناها، والسعيد من سخرها في خدمة الإنسانية. قال الله تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ألف ألف أف أم. الصحة والحياة مع الدكتورة غدير جمجوم.
2: كثير من المراجعين بعد العمليات الجراحية جدا يتخوفوا من الأكل، يقلقوا أن يكون هذا الأكل يضرهم، سكريات عالية تفتح الجرح تسوي لهم مشكلة أو مغص. طبعا إذا ما الطبيب قال لكم أنه في أكل معين ممنوع، عادة يفضل أن احنا نهتم بالغذاء، لأنه الغذاء بعد العمليات يساعد على التئام الأجراح، بالذات لما يكون البروتين عالي في هذا الأكل. مرة تانية نحب نأكد، إذا مو الطبيب منعكم من أكل معين، جدا مهم ناكل أكل هيلثي، بروتينات عالية، عشان يقدر الجرح يلتئم بطريقة جدا مثالية. دكتورة غدير جمجوم، استشاري جراحة أورام، ألف ألف أف أم.
0: نصائح طبية.
3: هل تعلم أن نصف طبق من الفليفلة الحلوة الحمراء يحتوي على أكثر من ضعف الحاجة اليومية من فيتامين جيم؟ وأن تناول موزتين إلى 5 موزات في اليوم يمكنه أن يخفض ضغط الدم المرتفع إلى المعدل الطبيعي خلال أسبوع واحد فقط ودون استعمال أدوية لتخفيضه. إلا أن هذه المعلومة لا تغني عن استشارة الطبيب أو التوقف عن تناول الدواء الموصوف لك.
4: لغات.
5: مرحبا باللغة الهندية.
6: نمستي.
5: اللغة الهندية 5 اللغات استخدام حول العالم، الناطقين فيها كان يوصل زمان لأكثر من 1,000,000 نسمة. عارفين هذا زمان متى؟ بين 1997 و1998. كانت اللغة الأكثر استخداماً في المناطق الشمالية، وهي كمان تتعرف بأنها من فروع اللغة الهندو-أوروبية. كثير من الدول تستخدم اللغة الهندية للحديث لأنها تستخدم من قبل سكان جنوب أفريقيا، وكمان في الولايات المتحدة الأمريكية واليمن وأوغندا وألمانيا وباكستان، وكمان الدول اللي بتتحدث فيها في الأصل. تتعدد اللغات في الهند، هذا يرجع لتعدد الأقاليم والمناطق.
7: ألف ألف أف أم
0: من التراث.
8: يا وجودي كل ما مريت يا الضب يلعثر.
0: الشيلة هي فن شعبي من الموروث الشعبي في المملكة وبعض دول الخليج العربي، وتعتبر الشيلة أحد أنواع الحداء، وهو التغني بالشعر. وتختلف الشيلة عن الموال والغناء بأن الموال تكثر فيه أحرف المد، وهو أقرب للغة العادية مع كثرة المد، أما الغناء فيكون بالآلات الموسيقية، والشيلة أقرب للغناء ويستخدم فيها ألحان غنائية بدون المعازف، وفي الأعوام الأخيرة أدخلت المعازف لها مع الطبع.

0: اللي اتخذت قرارك.
1: أسعد شيء صار في حياتي هي حكايتي معك.
2: حكاية روح،
3: حكاية روح
2: مع سلطان الجم.
4: أنت دائما متعود أني أقول لك كلام كويس وكلام حلو، ودائما كنت تقول لي أنه هذا أفضل كلام وأجمل كلام أنت دائما تسمعه مني. اليوم راح أقول لك شيء مختلف. تصدق أني أبغاك تمشي من حياتي؟ أنا الآن قاعد أفكر معك بصوت عالي، وما أعرف ليش قلت أصلا الجملة هذه، ما أعرف ليش أعلنت أنه وجودك غير مناسب، ما أعرف، يمكن يكون في أسباب قاعد أحسها بس ماني قاعد أعرف سببها الحقيقي يعني. بس أنت فعلا لازم تمشي، وجودك أصبح مؤلم أكثر من أنه مفرح. ما كنت أصدق يوما ما أني أنا أقول لك الكلام هذا. أعرف أنه هالشي يمكن يفاجئك، يمكن ما حتصدقه أو تقول أني أنا فترة وممكن أرجع مرة ثانية. لا، هذا إعلان واعتراف أن وجودك في حياتي أصبح مؤلم، أصبح الوجود اللي ممكن يأذيني، مع أنك كنت بالنسبة لي شخص يسعدني. كلامك، وجودك، كل هذه الأشياء كانت تعبر لي عن شيء معنى السعادة مجتمعة. كنت أنت وجودك الأمان، وكنت أحس وجودك أني أنا أقدر أفضفض وأقول اللي في خاطري وأعبر لك عن ما في داخلي وأقول لك إيش صار لي. هذا كله حصل، لكن تخيل بعد كل هذا، لأسباب أنت عارفها ولأسباب أنت اللي قررت أنك أنت تسويها، وجودك أصبح مؤلم على يقين أنك أنت ما راح تصدق. لكن كيف أثبت لك أنك لازم تمشي؟ سبب واحد بس. هل لو أنك أنت مكاني راح تجلس؟ مستحيل. أنا أعرفك، أنت ما تقبل أنك تؤذى، ما تقبل أنك تزعل، ما تقبل أنك تكون تعيس. تخيل هذا كله صرت أنا الآن، عنك بالنسبة لي كنت قصة أحلام، كنت معنى الأمان، كنت تخليني أحس بمشاعر قلت لك أول مرة أشعر فيها. لكن لازم تمشي. تدري أنا عادة لما يصير هالشي هذا أو أني أنا أبغى أتخذ قرار أتخذه زي ما هو، ما أدرج الموضوع. فأنا قاعد أرسل لك الرسالة هذه عشان ما عاد أبغاك تتصل فيني ولا عاد أبغى أتواصل معك. ممكن تساعدني أنك أنت ما تكون موجود في حياتي؟ هل ممكن أنك أنت تعلن أنك أنت ما عاد تبغاني زي ما أنا اليوم ما عاد أبغاك، حتى لو كنت تكذب؟ ممكن. لي غلا عندك؟ لي معزة عندك؟ امشي، روح، ولا عاد تتردد ولا عاد ترجع. لا تحاول أنك أنت تكون الشخص اللي ممكن يغير رأيه في لحظة. اليوم هذا حيكون آخر حوار بيني وبينك، آخر حوار. وأعرف أني أنا ممكن أضعف، ممكن أحاول أتصل فيك، ممكن أكون الشخص اللي يحاول أنه يترجاك أنك ترجع. بس لا تسمع كلامي، لا تسمع إعلاني، لا تسمع رجائي. أنا الآن في لحظة القوة اللي قاعد أقول لك إياها. خايف من لحظة ضعف تجي؟ تخليني أنا أديك وبصوت يمكن أول مرة أنت تسمع مرة ثانية، في رجاء وفي أمل أنك أنت ممكن ترجع. بس لا تسمع كلامي، صدق اللي أقول لك إياه الآن، لأني الآن أعترف وأنا بكامل مشاعري وبكامل قدراتي أعلن أني أنا متمسك بقراري. ممكن إن كان لي غلا عندك لا حد ترجع، اسمعها بروح.

اف ام. مرحبا. برعاية وزير الثقافة ورئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، تنطلق يومي 28 و29 من أكتوبر الجاري فعاليات النسخة الرابعة من منتدى الأفلام السعودي في استوديوهات جاكس بالرياض تحت شعار لقاء صناع المشهد بمشاركة قيادات القطاع وصناع القرار والمحترفين في صناعة الأفلام. توقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد السعودي نموا قويا بنسبة 7.9% خلال العام القادم 2027، رافعا تقديراته بنحو 3 نقاط مئوية مقارنة بتوقعاته الصادرة في إبريل الماضي التي رجحت نموا بنسبة 4.9%. حجبت وزارة السياحة بالتنسيق مع الجهات المختصة 7 منصات إلكترونية مخالفة لنظام السياحة لممارستها نشاط تقديم خدمات السفر والسياحة بما يشمل باقات عمرة الداخل والرحلات السياحية دون استيفاء الاشتراطات النظامية. ويأتي حجب هذه المنصات في إطار جهود الوزارة للحد من الممارسات غير النظامية في الأنشطة السياحية وحماية حقوق السياح والمعتمرين وتجنيبهم الممارسات الاحتيالية والخدمات التي لا تستوفي متطلبات الجودة. وأخيرا في هذا الموجز، بدأ مزارعو منطقة الباحة جني محصول الرمان مع انطلاق موسم الحصاد بالتزامن مع الاستعداد لإقامة مهرجان الرمان في نسخته 15 الذي يعد منصة لتسويق الانتاج المحلي والتعريف بأحد أبرز المحاصيل الزراعية في المنطقة. انتهى الموجز، كان معكم عادل بن أحمد بارباع، إلى اللقاء.

مزاثرة بالخرج والرغيب وحوطة بني تميم، عقارات نادرة ومميزة تقدمها شركة صدى الهوية للخدمات العقارية تحت إشراف إنفاذ. لطلب البروشور 0555 013323.

0: elephant. You have no money. He's going to follow.
1: Go and get him. Cancel him.
0: Did you see what you did?
1: شفتوا إيش سويتوا?
2: So now you stand up and you wake up.
1: كلكم تقوموا وتصحصحوا.
2: You just have to be together.
1: لازم تكونوا.
2: You have to win to face.
3: يا ساتر, إيش صاير في غرفة الملابس؟
4: اللي صار شيء خطير. شو ترى؟
3: لا هتقولها. إيش قالوا؟ إيش قالوا؟
4: بيني وبينك شيء ما ينقال إلا على المنصة.
5: في برنامج المنصة مع جابر العميري, إيش يصير مع المدربين واللاعبين داخل الغرف؟ هتكون أوراقها مكشوفة والأحداث والقرارات هتسمعوها أول بأول. المنصة من الأحد إلى الأربعاء ابتداء من الساعة 6 وحتى 7 مساء على ألف ألف أف أم.
6: لغات.
7: مرحبا باللغة الفيتنامية.
8: سين تشاو.
7: اللغة الفيتنامية هي اللغة الأم للفيتناميين اللي يمثلوا 86% من سكان فيتنام نفسها. تستخدم اللغة أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية, في كمبوديا, فرنسا, أستراليا والصين ودول أخرى, لأنه في جاليات من أصل فيتنامي فيها. يستخدمها من 70 إلى 73 مليون متحدث كلغة أم. العديد من كلمات اللغة مقتبسة من الصينية. تستخدم اللغة اليوم الكتابة اللاتينية مع علامات صوتية إضافية لبعض الألفاظ.
6: ألف ألف أف أم.
3: الأخبار من ألف ألف أف أم.
9: مرحباً. برعاية وزير الثقافة ورئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان, تنطلق يومي 28 و29 من أكتوبر الجاري فعاليات النسخة الرابعة من منتدى الأفلام السعودي في استوديوهات جاكس بالرياض تحت شعار لقاء صناع المشهد بمشاركة قيادات القطاع وصناع القرار والمحترفين في صناعة الأفلام. توقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد السعودي نموا قويا بنسبة 7.9% خلال العام القادم 2027, رافعا تقديراته بنحو 3 نقاط مئوية مقارنة بتوقعاته الصادرة في إبريل الماضي التي رجحت نموا بنسبة 4.9%. حجبت وزارة السياحة بالتنسيق مع الجهات المختصة 7 منصات إلكترونية مخالفة لنظام السياحة لممارستها نشاط تقديم خدمات السفر والسياحة بما يشمل باقات عمرة الداخل والرحلات السياحية دون استيفاء الاشتراطات النظامية. ويأتي حجب هذه المنصات في إطار جهود الوزارة للحد من الممارسات غير النظامية في الأنشطة السياحية وحماية حقوق السياح والمعتمرين وتجنيبهم الممارسات الاحتيالية والخدمات التي لا تستوفي متطلبات الجودة. وأخيرا في هذا الموجز, بدأ مزارعو منطقة الباحة جني محصول الرمان مع انطلاق موسم الحصاد بالتزامن مع الاستعداد لإقامة مهرجان الرمان في نسخته 15 الذي يعد منصة لتسويق الانتاج المحلي والتعريف بأحد أبرز المحاصيل الزراعية في المنطقة. انتهى الموجز. كان معكم عادل بن أحمد بارباع. إلى اللقاء.

0: أجمل البرامج والمسابقات والأغاني فقط على ألف ألف إف إم.
1: خلي احتفالك في اليوم الوطني يكتمل بقطعة تفرحك أكثر، واستمتعي بخصم 50% على جميع القطع في كل معارض فايندرا بالمملكة وعلى موقعنا الإلكتروني. هذه فرصتك تدلعي نفسك بمجوهرات تحلمي فيها، أو تهدي شخص غالي عليك قطعة تبقى ذكرى ما تتنسي.
2: فايندرا، شغف الفضة في كل قطعة.
3: مزاثرة بالخرج والرغيب وحوطة بني تميم، عقارات نادرة ومميزة تقدمها شركة صدى الهوية للخدمات العقارية تحت إشراف إنفاذ. لطلب البروشور 0555 013323.

0: نصائح طبية.
1: هل تعلم أن قوة الحمض المتواجد في معدة الإنسان كافية لحرق الجلد وإحداث ثقب به؟ نعم، الحمض قوي بدرجة كبيرة كافية لإذابة شفرة حلاقة، والسبب في قوة ذلك الحمض هو أنه يحمينا من البكتيريا الضارة التي تتسرب إلى أجسامنا عن طريق الأطعمة.
0: ألف FM.
2: استمعوا لكل جديد، أخوكم الفنان عمر المرزوق مع ألف FM.

0: إذا عندك برنامج أو قناة أسمع فيها السوالف اللي أستانس فيها.
1: أكيد في برنامج على ألف ألف أف أم اسمه ثلاثية، يقدم سلطان القنب ومعمر سلامة وماجد الجبرتي.
2: تحتاج تفاصيل أكثر؟
0: ثلاثية وعلى ألف ألف أف أم. يا أخي رجعتني لأيام زمان.
2: برنامج ثلاثية، نسمع خبراتكم وقصصكم والأهم نوسع صدوركم. برنامج ثلاثية، برنامج جديد يناقش قضايا اجتماعية وحديث المجلس،
3: وراح نسمع أسئلتكم ودائم حنا في انتظاركم.
2: وأكيد برنامج ثلاثية يعني كل يوم ثلاثاء ابتداء من الساعة 8 على ألف ألف أف أم.
3: ثلاثية هي مساحتكم.
4: كان كل همي انك تكون
5: اسعد. انا كنت ناوي اتصل بس
6: ما ادركت الغلطه الا بعد
7: هذا اسعد يوم
4: اصلا حياتي. انا ما عرفت اتصرف،
7: كنت ناوي اعتذر بس ما عرفت.
5: اعتقد اني انظلمت في حياتي.
4: حسيت بالندم لاني اتخذت قرار.
5: اسعد شيء صار في حياتي هي حكايتي معك.
8: حكايه روح،
9: حكايه روح
8: مع سلطان القم.
2: زمان لما كنا صغار كانت الكلمة تفرق معانا، الشعور يفرق معانا. رح أذكرك ليلة العيد، ليلة رمضان، ليلة المدارس، أشياء بسيطة كانت تعني الناس أشياء أكبر من ما كنت أنت تتخيل. حتى أحيانا كنت تستغرب تقول يا حبيبي ترى الموضوع بسيط ما يحتاج كل الشعور هذا اللي أنت فيه، لكن عندك أنت ما تفرق بس عند الثانيين تفرق كثير، لأنه هالمشاعر مرتبطة بمواقف صارت له في الحدث نفسه. عشان كذا دائما الكلمة تفرق، وأحيانا الموقف يفرق، وتخيل لما يكون الشخص يفرق. وجود شخص في حياتك له أهمية كبيرة، تخليك تشعر بمشاعر يمكن أنت ما كنت تتوقع للحظة أنك ممكن تشعر فيها. نعم، هذا الشعور اللي أنت كنت تدور الدنيا وتدور الأماكن وتدور في المواقف عشان تشعر فيه، تخيل يجيك شخص يخليك تعيش المشاعر هذه بكل حذافيرها بكلها. يعني يجي أحد يتكلم معك عن شعور مثلا السعادة، تقول يا أخي أنا السعادة لما نشوف الشخص هذا. لما يجي يتكلم معك عن الشوق تقول يا أخي أنا لما يغيب عني يجيني شعور الشوق كامل. وصدقني يمكن ما يصدقونك، لأنه مشاعرك الوحيدة اللي تعرف أنه الشخص هذا مرتبط بالشعور اللي أنت تكلمت عنه. اليوم في أشياء بسيطة تصحي مشاعر يمكن ما قد صحيت قبل كذا، منها أنك أنت تقول أول مرة أنا صار لي كذا كذا كذا، وأول مرة أنا أشعر بالمشاعر هذه. فتخيل لما ينقذ هذه المشاعر شخص واحد دخوله في حياتك كان صدفة أصلا ولا ببالك أصلا أنه يكون موجود في حياتك، لكن قدر الله أنه يكون موجود في حياتك. أحيانا تكون في وسط الناس ويكون حوارك الداخلي أكبر بكثير من اللي قاعد يصير حولك، يعني كلهم قاعدين يتكلمون في أشياء وأنت قاعد تفكر في الشخص هذا، والمشكلة ملامحك ما تدل أنك أنت قاعد تفكر فيه. لكن يكسر هالملامح هذه وجود أحد مثلا يشبه أو نادوا أحد ثاني باسمه، هنا تجي الابتسامة زي الابتسامة اللي على وجهك الآن اللي ما كنت تتوقع اللي ممكن شخص يخليك وانت ساكت تبتسم ويعيد لك الذكريات زي ما كانت زمان. اسمعها بروحك.

مرحبا. برعاية وزير الثقافة ورئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، تنطلق يومي 28 و29 من أكتوبر الجاري فعاليات النسخة الرابعة من منتدى الأفلام السعودي في استوديوهات جاكس بالرياض تحت شعار لقاء صناع المشهد بمشاركة قيادات القطاع وصناع القرار والمحترفين في صناعة الأفلام. توقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد السعودي نموا قويا بنسبة 7.9% خلال العام القادم 2027، رافعا تقديراته بنحو 3 نقاط مئوية مقارنة بتوقعاته الصادرة في إبريل الماضي التي رجحت نموا بنسبة 4.9%. حجبت وزارة السياحة بالتنسيق مع الجهات المختصة 7 منصات إلكترونية مخالفة لنظام السياحة لممارستها نشاط تقديم خدمات السفر والسياحة بما يشمل باقات عمرة الداخل والرحلات السياحية دون استيفاء الاشتراطات النظامية. ويأتي حجب هذه المنصات في إطار جهود الوزارة للحد من الممارسات غير النظامية في الأنشطة السياحية وحماية حقوق السياح والمعتمرين وتجنيبهم الممارسات الاحتيالية والخدمات التي لا تستوفي متطلبات الجودة. وأخيرا في هذا الموجز، بدأ مزارعو منطقة الباحة جني محصول الرمان مع انطلاق موسم الحصاد بالتزامن مع الاستعداد لإقامة مهرجان الرمان في نسخته 15 الذي يعد منصة لتسويق الانتاج المحلي والتعريف بأحد أبرز المحاصيل الزراعية في المنطقة. انتهى الموجز، كان معكم عادل بن أحمد بارباع، إلى اللقاء.

0: مزاثرة بالخرج والرغيب وحوطة بني تميم، عقارات نادرة ومميزة تقدمها شركة صدى الهوية للخدمات العقارية تحت إشراف إنفاذ. لطلب البروشور 0555-013323.
1: المنصة مع جابر العميري

0: حياكم الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة وفي برنامج المنصة، بداية أسبوع وحلقة جديدة على برنامج المنصة على إذاعتكم إذاعة ألف ألف الموجة السعودية. وبكل تأكيد دائما يعني نناقش الأحداث الرياضية داخل وخارج المستطيل الأخضر. أيضا للتذكير مستمعين الكرام، برنامج المنصة يأتيكم من الأحد إلى الأربعاء من 6 مساء إلى 7 مساء. اختتم بالأمس اختتم الكلاسيكو المملكة العربية السعودية والكرة السعودية اللي بصراحة أمتعنا. كانت طبعا نتيجة المباراة بنهاية المباراة تغلب الهلال على الاتحاد في مباراة بصراحة كانت جدا رائعة وجميلة، وكانت الأحداث الرياضية الفنية متواجدة. خلونا نرحب بضيفي وضيفكم الناقد والإعلامي الرياضي حماد الدوسري. مساء الخير.
1: مساء النور جابر، أمسي عليكم أمسي على المستمعين،
0: حياك الله. طبعا خلينا نبدأ بمباريات أو مباراة الأمس الكلاسيكو الكبير اللي طبعا حضر الجمهور وحضر المستوى الفني والمتعة أيضا كانت.
1: صحيح جابر، يعني مباراة أوفت بكل وعودها، مباراة كانت جميلة، مباراة كانت مفتوحة بين الطرفين. لو تلاحظ شاهد هجمة هنا وهجمة هنا، من أمتع المباريات خصوصا بعد فترة التوقف. عادة ما تكون مباريات أقل من المعمول، بالأمس يعني كانت الفريقين حاضرين المستوى عالي رغم الغيابات، إلا الفريقين قدموا مباراة كبيرة أمانة. يمكن هناك بعض الأخطاء التحكيمية يعني هي من شوهت قليلا من جمال المباراة، لكن في النهاية يعني مبروك للهلال ومعوض خير للاتحاد في الجولات القادمة.
0: يعني على المستوى، خلينا نتكلم، خلي ملف التحكيم والأحداث اللي حصلت، لكن اليوم نتكلم عن الهلال وأيضا النتائج الإيجابية اللي قاعد يتصاعد فيها، وحتى المستويات الأفضل من الموسم الماضي، في رضا تام في رضا تام على المستوى الجماهيري، على مستوى أيضا الإعلام، على مستوى كل الأصعدة الهلالية. هناك رضا تام عن إنزاغي، رغم البعض يتحفظ على طريقة إنزاغي حتى في إدارة المباراة لآخر لحظة، ولكن مجملا الهلال تغير شكله.
1: صحيح، الموسم هذا الموسم يختلف كليا عن الموسم السابق. يعني لو تلاحظ جابر، لم نعد نشاهد الفيز يعود إلى قلب الدفاع، لم نعد نشاهد متعب في قلب الدفاع أيسر، وجود ظهير أيمن مثل محزري يمكن أغلق الخانة اللي كانت صداع للهلال في الموسم الماضي من وجهة نظري، حتى كانت سبب في خسارة البطولة الأسيوية والدوري. الموسم هذا الفريق مكتمل، الانتدابات جيدة جدا، التعاقدات مميزة وبناء على طلب المدرب، أطراف على مستوى عالي، غزارة تهديفية حتى من لاعب الخط الوسط والأطراف. بالتالي أنا أعتقد الفريق يختلف كليا عن الموسم الماضي حتى في إدارة إنزاغي للمباريات. لكن لا يوجد عمل بدون أخطاء، في أخطاء أكيد، في أخطاء في التغييرات، في أخطاء في قراءة بعض المباريات، لكن في النهاية الفريق مقنع ويحقق الفوز في المباريات، وحتى في مباريات الكلاسيكو الكبيرة أمام الأهلي والاتحاد فاز بالثلاثة. وبالتالي من الطبيعي أن يكون هناك حالة رضا عن المدرب.
0: جميل، النتائج والفوز أكيد تخفي بعض العيوب، لكن صحيح. يبقى ها؟
1: صحيح، أتفق معك، الفوز يخفي العيوب، لكن أكيد هناك من يقوم العمل، من يتابع.
0: يبقى الهلال يعني يسير الآن بالمنظومة اللي احنا نعرفها سابقا. العام كان في خلل، واضح، الخلل واضح في الهلال يعني على جميع الأصعدة، حتى على مستوى الاختيارات، على مستوى الاستعجال في بعض القرارات. لكن اليوم نشاهد الهلال عاد إلى ما هو عهدناه.
1: صحيح جابر، الموسم الماضي حتى لو تلاحظ وكان لي حديث معك عن ازدواجية المراكز، يعني في الموسم الماضي أعتقد 12 لاعب أجنبي، كانت في ازدواجية كبيرة، لا نشاهد في الملعب إلا 5 لاعبين، بقية اللاعبين حارس مكرر، ظهير مكرر، مهاجمين أو 3، يعني لاعب المحور أعتقد 2 أو 3، يعني كانت في أخطاء، وقلوب الدفاع أيضا كان في أكثر من مدافع أجنبي أعتقد 3. هذه مشكلة كبيرة، يعني لا يشارك إلا كولوبالي والبقية في الدكة، ولاعب مشارك في آسيا ولاعب مواليد، يعني في إشكاليات كبيرة كانت في الموسم الماضي. ذهاب كانسيلو يمكن طبعا لكثرة إصاباته يمكن تم الاستغناء عنه في الدور الأول ووضع القائمة الأسيوية، اللاعب طالب بالخروج في الدور الثاني، تسببت هذه في أزمة في الهلال. يمكن تتذكر الهلال كان يعاني في الظهير الأيمن، حتى مالكم شارك في الظهير ومندش في الموسم الماضي، ناهيك عن علي لاجامي، عن متعب الحربي، عن ناصر الدوسري، صحيح. الجميع نيفيز، الجميع تم تجربته في مركز الظهير الأيمن في الموسم الماضي. الآن الفريق مستقر، حتى وإن كان في بعض المراكز البدلاء فيها أقل، على سبيل المثال قلب الدفاع الهلال لا يوجد لاعب في قلب الدفاع بديل عدا لاجامي، وأيضا لاجامي للتو عائد من الإصابة، مش على داود لاعب صغير 18 و17 عام لا يمكن الاعتماد عليه. أيضا في الظهير الأيمن لاعب استقطب من الفتح الاسم يعني كان صعب شوي ما أتذكره، لكن لا يوجد ظهير بديل في الظهير الأيمن. فأعتقد المشاكل موجودة، لكن بإجمالا أفضل من الموسم الماضي بشكل كبير.
0: جميل. في المقابل الاتحاد فيسينج اللي هو كينز فيسينج الألماني، التغييرات اللي في الاتحاد، شاهدنا وجه جميل للاتحاد في المباراة السابقة، ولكن يعني على المستوى النتيجة سقط أمام الهلال بالثلاثة أهداف، لكن شاهدنا الاتحاد أيضا، هو الاتحاد بروحه بأيضا ما يقدمه المدرب وفق الإمكانيات اللي كانت فارقة بصراحة على المستوى الفني. هناك فروقات كبيرة جدا ما بين الهلال والاتحاد.
1: صحيح جابر، الاتحاد هذا الموسم يعني شكل جديد مختلف، أسماء جديدة، مدرب جديد، طريقة لعب جديدة، لكن الاتحاد يقدم نفسه بشكل جيد في المباريات السابقة على الأقل. لم يخسر، كانت الخسارة الأولى له أمام الهلال بالأمس. أيضا لا ننسى الاتحاد لديه غيابات في المباراة السابقة كما حال الهلال، لكن الهلال ربما البديل واللعب على الأرض وسط الجمهور ربما هي من ساهمت فيه، إضافة لجودة اللاعب المحلي في الهلال بالأمس. الجميع شاهد ناصر الدوسري ما شاء الله تبارك الله واصل تألقه اللي كان يقدمه في كأس الخليج، كان يمكن حتى لو تلاحظ بعد تغيير ناصر انكشف وسط الهلال، يعني لم يكن وضع الفريق بعد خروج ناصر مثل حاله قبل خروج ناصر. جميع هذه العوامل يمكن ساهمت في خسارة الاتحاد، أخطاء أيضا من قائد الفريق بغير الهدف الثاني، خطأ لا لا لا يغتفر من لاعب خبرة وقائد الفريق. إجمال النتيجة كانت مفترض تحديدا في الشوط الأول، بداية الشوط الثاني انتصر إلى 4 و5، يمكن الجميع لاحظ الفرص المهدرة، الاستحواذ التام للهلال، لكن عودة الاتحاد في الدقائق الأخيرة يعني جعلت المباراة مثيرة، جعلت الجمهور يطمع على الأقل، جمهور الاتحاد يطمع على الأقل في التعادل وخروج بنقطة واحدة مع الهلال.
0: جميل. خلينا نروح على مستوى الحراسة. يعني في فروقات واضحة طبعا، بونو يعني ثابت، وما كان طبعا هناك تشكيل خطر، لكن برضو بريكوفيتش يعني في مباريات يظهر بالشكل الجيد، لكن في مباريات يعني تكون أخطاؤه كبيرة جدا.
1: أتفق معك جابر، من أغرب الحراس في الدوري، في مباريات قطرات المطر لا يمكن تدخل شباكه. في مباريات حتى ركلات الجزاء يتصدى لها، وفي مباريات يستقبل أهداف سهلة جدا. حارس محير أخطاء كثيرة حتى بالموسم الماضي، يمكن من أسباب مشاكل الاتحاد كان حارس أتقبل أن تخطي في خطأ يعني فردي يلد شباكك مثلا من تسديدة من عدم توقيت، لكن حتى في عادة الكرة لا يتعامل يعني بتشتيت الكرة الطبيعي من حارس مرمى، أحيانا تجده يحتفظ بالكرة يحاول مثلا يتجاوز بعض المهاجمين مثل حارس مع فراس في الموسم الماضي. أنا أعتقد الاتحاد يحتاج حارس أفضل من هذا الحارس، وأعتقد هذا هو الموسم الأخير للحارس مع نادي الاتحاد.
0: طيب أكيد شاهدت المباراة وبتمعن، وأكيد يعني الأمر اللي يعني الأحداث أهم الأحداث اللي حدثت داخل الملعب على المستوى الفني على مستوى أيضا الجماهيري، الجمالية كانت موجودة بصراحة.
1: صحيح.
0: فنيا وجماهيريا كانت يعني أوفت بوعودها المباراة.
1: صحيح جابر، أتفق معك يعني في المباراة أنا ذكرتها في بداية الحلقة قلت لك مباراة أوفت بكل الوعود، سواء حضور الجماهير سواء التفاعل سواء المستوى الفني، خصوصا أنها بعد فترة توقف من النادر أن تجد هذا الانسجام، عودة اللاعبين الدوليين تجد بعض اللاعبين لم يتمرن مع المدرب إلا تمرينين تمرين أو تمرينين، ولكن تجده ما شاء الله في هذا التأقلم وهذا التجلي في المباراة. لاعبين عائدين مرهقين من أشواط إضافية، على سبيل المثال لاعبين محليين أشواط إضافية في نصف النهائي أمام قطر، 48 ساعة بعد ثم النهائي وضغط النهائي وحضور جماهيري واحتفالات حتى الفجر، ويعودون يقدمون أنفسهم بهذا الشكل. حتى لو تلاحظ بعض التغييرات بعض اللاعبين يمكن من دقيقة 65 يمكن أخرجهم، خصوصا في الجانب الهلالي يعني تيو عائد من إصابة ناقصد عائد من المنتخب، فمن الطبيعي أن يتم استبدالهم. فأعتقد المباراة كانت جميلة جدا، الحضور الجماهيري التفاعل الاحتفال أيضا نقطة مهمة يجب أن أشير لها جابر وتشكر على إدارة الهلال، الحاضر في الملعب يمكن ناهيك عن النقل التلفزيوني يشاهد الفعالية الجميلة اللي قامها نادي الهلال من خلال الاحتفال بجميع نجوم المنتخب السعودي في الفريقين، وضع صورهم على الشاشة الاحتفال فيهم، إضافة إلى دونيس فهد مفرج، حضور قائد المنتخب محمد العويس بالكاس ووضع ممر شرفي له. أعتقد يعني بادرة تستحق الشكر من إدارة نادي الهلال، أيضا لافتات تم رفعها من جمهور الهلال بالمباركة للجمهور الرياضي. يجب أن تستمر مثل هذه المبادرات،
0: أكيد هذا منجز وطني حماد، ومنجز وطني
1: للجميع، الجميع
0: يعني كل يحتفل فيه واجب هذا على كل الأندية. نعم
1: صحيح جابر.
0: طيب يعني هناك حدث، طيب مخرجنا يقول خلينا نطلع فاصل وأرجع نتكلم عن الحدث اللي هو يعني كان فيه هناك تعليقات كبيرة جدا عليه، وكان فيه أيضا بعض التساؤلات إيش معنى وإيش، لكن بعد الفاصل بكل تأكيد رح نتناقش في هذه الجزئية وهذا المحور. فاصل قصير ونروح أنا الزعيم.

0: حياكم الله مستمعي الكرام، رجعنا لكم من جديد على في برنامج المنصة على إذاعتكم إذاعة ألف ألف الموجة السعودية. والتذكير أيضا برنامج المنصة يأتيكم من الأحد إلى الأربعاء من 6 مساء إلى 7 مساء. الحديث دائما عن داخل أحداث الرياضية داخل وخارج المستطيل الأخضر. في الجولة طبعا بعد التوقف أقيمت الجولة اللي افتتحت بمباراة الخلود والقادسية، تغلب القادسية على الخلود بـ5 أهداف. الأهلي يكتسح أيضا ويتغلب على الفتح بـ4 أهداف. النصر أيضا يتغلب على الدرعية بـ4 أهداف مقابل لا شيء. الحزم ونيوم تعادل 1-1. الاتفاق والخليج تعادل 1-1. والهلال والاتحاد تغلب الاتحاد 3-2. هذه مباريات الخميس والجمعة، مباريات يومية الخميس والجمعة. ومباراة الآن القائمة مباشرة الفيحاء والرياض. الرياض يتأخر بهدف مقابل لا شيء أمام الفيحاء، الفيحاء متقدم. مباراة الفيصلي تأجيلها بسبب الظروف في مطار أبها. أيضا ترتيب الدوري في المركز الأول وفي الصدارة الهلال برصيد 21 نقطة، القادسية بالمركز الثاني ب 19 هدف أو 19 نقطة عفوا، النصر ب 19 نقطة، الاتحاد ب 17 نقطة، خامسا نيوم، سادسا الأهلي، سابعا الاتفاق، ثامنا الخلود، وفي المركز التاسع الدرعية، والمركز العاشر الحزم، الحادي عشر الفيحاء، الثاني عشر الرياض، والثالث عشر الخليج، الرابع عشر الشباب، الخامس عشر الفيصلي، والسادس عشر التعاون، وفي مركز المركزين الأخير الفتح وأبها، مركز 17 والثامن عشر. حماد خليني نروح لما قبل نطلع فاصل. كان في الحديث أيضا هناك يعني تساؤل أنه ليش العويس هو من ينزل داخل الملعب ويعمل له ممر شرفي، أنه هذا تميز، مع أنه في لاعبين داخل الملعب موجودين من الفريقين في الهلال والاتحاد، ايضا مدرب المنتخب، مدير المنتخب.
1: صحيح جابر، للاسف يعني عندنا حتى المبادرات الجميله نحاول ان يعني
0: تشويها،
1: نحاول ندقق على بعض الاشياء، نضخم بعض الامور. يعني انا اعتقد من اجمل المبادرات يمكن ذكرتها قبل حتى تسالني جابر، كم لاعب يضم الاتحاد والهلال في المنتخب؟ أعتقد أكثر من 8 لاعبين أو 9 لاعبين. يعني لو أخذناهم على الأسماء، أول قائد المنتخب محمد رويس، هذه أولا. ثاني شيء وجود محمد كنو، محزري، ناصر الدوسري، متعب الحربي، حسان تنبكتي، مختار علي، حسن كادش، سلطان مندش، قائمة كبيرة من اللاعبين الدوليين. في ريال مدريد كوكاريلا حضر ولاحظ، ليس قائد المنتخب الأسباني، حضر بكأس العالم في ملعب ريال مدريد. هل كانت هناك غضب أو استغراب في الدوري الأسباني أو الوسط الرياضي الأسباني؟ إلى متى ويعني هذه الأشياء البسيطة في الكرة السعودية تشوه جماليات اللي جالسين هناك نقوم فيها ونقدمها؟
0: حماد يعني أنا فيه تعليق أنا لأحد الزملاء يعني أو الموجودين، يقول أنا افتكرته أن اعتزال محمد العويس.
1: طبيعي شوف، طالما
0: يعني وصلنا لهذه الحالة، يعني من يعني ما أعرف.
1: أنا ذكرت لك أني أستغرب، يمكن أستغربها من جمهور أقبلها عفوا من جمهور من أحد أنصار بعض الفرق، لكن أنت يعني يأتي هذا الاستغراب من إعلامي أو من رياضي، يعني حتى بعض المحللين الرياضيين في الوسط الرياضي بالأمس يعني ما كان يعني متقبل هذه الفكرة الجميلة جدا، وهذا يعني غريب جدا.
0: محمد العويس أفضل حارس قائد المنتخب، أعتقد يعني هذه الأمور واضحة، يعني ما أعتقد أنه هناك في
1: يمكن أنتقد الفعالية لو كانت تخص لاعبي الهلال فقط، لو كان حتى الصور اللي عرضت في ملعب المملكة أرينا تخص لاعبي الهلال فقط، أنا بالتالي لا يمكن أن أقبل الاحتفال للوطن وليس لنادي الهلال، لكن أنا شاهد جميع اللاعبين متواجدين، جميع نجوم الاتحاد المشاركين متواجدين، مدرب المنتخب، مدير المنتخب، تتم صور وعرضها في الشاشات للتصفيق لهم، نزول قائد المنتخب بالكأس. أنا أعتقد أن تضخيم الأمور يعني ما زال ديدن بعض المشجعين بعض الأندية أو إعلامهم بمعنى صح، لأنهم من يقود المشجع البسيط.
0: جميل. طيب خليني، هذه تقودني لنقطة مهمة جدا بصراحة وموجودة، يعني أنت كمسؤول عملت في في في أحد الأندية يعني وتعرف هذه بعض الأمور وبواطن الأمور. اليوم الأندية لما يعني يوم مباراة المنتخب، يعني ما تكون في بعض الأندية ما تنزل البوست كامل أو أو بالتوفيق للمنتخب، أي تعليق تغريدة في إكس في منصة إكس، لا يعني تضع لاعبينهم فقط لاعب النادي، وهذه كانت هناك في في في بعض الاستفهامات، أو يعني أمر صحي ولا طبيعي؟
1: لا غير طبيعي وليست جديدة، يعني من سنوات جابر نفس النادي يضع صور لاعبيه، في فترة من الفترات ما كان المنتخب يضم أي لاعب من ناديهم، وأيضا نفس النغمة موجودة. في سنوات كثيرة طمسوا شعار نادي المنافس حتى من الطباعة على التذاكر. نادي غريب في كل حالاته غريب، يعني جميع الأندية الوطن تضع جميع نجوم المنتخب في تغريدة قبل المباريات وفي المباركة بعد المباريات إلا نادي واحد، ويستغرب وجود التعصب ويستغرب وجود الاحتفاليات، كل شيء ضد كل ما هو جميل.
0: هذا الأمر من المفترض أن يكون يعني صاحب القرار، صاحب يعني تعديل هذه الفكرة، أو أنه اليوم تمييز اللاعبين
1: ثقافة لا يمكن أن تغيرها وتنزعها من هذا النادي، لا يمكن. نادي ساهم في زرع التعصب من 50 سنة، في التشكيك في المنظومة، في التشكيك في الحكام، في التشكيك في المنتخبات، في العاملين في المنتخبات، في وزراء الرياضة، في مدراء المنتخبات، في المدربين، يمكن أن تغير هذه المنظومة أو هذا الفكر اللي تم زرعه أكثر من 50 عام.
0: جميل. يعني خلينا نختتم أيضا الكلاسيكو، لكن اليوم نروح للأهلي والفتح، وأيضا الأهلي تنتظر مشاركة غدا في آسيا، لكن خلينا نأخذ مباراة الفتح على المستوى أنه الفتح طبعا ما كان حاضر، الأهلي تفوق بكل النواحي الفنية والتهديفية وأيضا السيطرة كاملة في المباراة. نأخذ أول شيء الجانب الفتحاوي والتغييرات اللي حدثت واختيار بداية الموسم، هل هو اختيار صحيح كان أو أنهم تداركوا أنه لا والله ما يتناسب مع منظومة نادي الفتح، خالد العطوي مدرب قدير، مدرب وطني أيضا، ولكن يعني في 5 جولات أو 6 جولات مبكرا أنه يتم الاستغناء عن خالد العطوي؟
1: جابر، الأمانة نادي الفتح كنا نوصفه بالنموذجي سنوات، لكن في الفترة الأخيرة نادي الفتح من أكثر الأندية قرارات عشوائية في المواسم السابقة، ناهيك عن الدخل المادي العالي جدا لنادي الفتح، نادي الفتح من أكثر الأندية، ويمكن حتى من الأرقام اللي أعلنت على ميزانية نادي الفتح في الثلاث أيام الماضية، أعتقد أكثر من 200 مليون مداخيل. لكن العمل لم نشاهد عمل، يمكن من 2012 لم نشاهد نادي الفتح النادي النموذجي اللي وصف يوم الأيام بالنموذج لتحقيق بطولة الدوري وأيضا كأس السوبر. كان مضرب مثل في الاستقرار على المدربين في تطوير اللاعبين. نادي الفتح لم يكن مشهور في إخراج المواهب، بل أنه حقق الدوري بمنسق الأندية، لكنه كان يعني باستقراره بعمله بما يقوم به من تطوير لاعبين وإعادتهم للواجهة، حتى ساهم بإعادة بعض اللاعبين المنتخبات وبيعهم أيضا للأندية بالملايين. لكن في الفترة الأخيرة لا يوجد استقرار فني في الموسم الواحد، مدربين أو ثلاثة مدربين يحضرون في بداية الموسم ويقودون المعسكر، وبعد عودة الفريق مثل ما حدث في الموسم الماضي تتم إقالتهم. هذا الموسم امتداد المواسم السابقة، لاعبين يمكن أكمل 6 سنوات مع الفريق لم يقدموا الإضافة، تعاقدات محلية أقل من المأمول، لاعبين أجانب يتم تغييرهم في كل فترة شتوية، تعاقد مع مدرب يعني في رؤية غير واضحة ويتم إقالته بعد الجولة الخامسة أو السادسة، رغم أنا لا أعلم هل لبي الطلبات الكابتن خالد العطوي أو لم تلبى. هذا الفريق أمامك واعمل، ولاعبين صاعدين من الفئات السنية قدم لنا فريق، وأعتقد هذه صعبة جدا في ظل قوة الدوري، في ظل التنافسية الموجودة، في ظل الضخ المالي الموجود. أضف لها جابر، طالما لديك فكرة في إقالة المدرب، لماذا انتظرت أكثر من 19 يوم أو 20 يوم توقف ولم تحضر المدرب البديل حتى يقود الفريق؟ من الطبيعي أن يخسر الفريق أمام الأهلي، وأيضا النتيجة أنا أعتقد أنها معقولة ومقبولة وقابلة للزيادة. مدرب يحضر قبل المباراة بيوم أو يومين، هل يمكن أن يضع التشكيلة المناسبة أو يضع لمساتها وفكرته في أرض الملعب؟ من مستحيل. فهذه أيضا إضافة إلى الأخطاء السابقة، هذا خطأ جسيم ارتكبته إدارة الفتح. أعتقد أن الفتح مطالب بتعديل وضعه ومساره في المباريات السابقة، لمسات المدرب لن تظهر في الجولة حتى القادمة، وإن فاز سيكون بالصدمة اللي تحدثها بعض الأندية عن تغيير المدربين. لكن اللاعبين يحتاجون وقت طويل لتشرب طريقة المدرب وللتناغم معه حتى يعود الفتح، مع أني أعتقد أن الفتح سيعاني هذا الموسم طوال الموسم، ولن يكون مثلا في أول جولة أو جولتين بعد حضور المدرب.
0: احنا شاهدنا فترة من فترات وجود بالشبه، خلينا نقول هو مدير رياضي، على الأقل أنا بالنسبة لي أشوفه مدير رياضي. نايف العنزي كان مع الفتح وحقق نجاحات على المستوى الفني يعني، والاختيارات حتى على مستوى المدربين أيضا، لكن يعني وبشهادة الفتحاويين وأيضا بعد يعني ذهاب الكابتن نايف، أعتقد الفتح كان هناك علامة استفهام في كثير من القرارات، واحدة منها أيضا زي ما تفضلت اختيار المدربين، اختيار السنوات الأخيرة، خلينا نقول على الأقل الخمس سنوات الأخيرة أو الثلاث أربع سنوات الأخيرة، الثلاث سنوات الأخيرة الفتح يصارع على الهبوط.
1: صحيح جابر، هو في كل نادي تعودنا، في كل نادي في إدارة الظل، إدارة الظل هذه هي من تقود النادي للنجاحات، من تقوم العمل، من يكون العمل من خلالها عمل تراكمي ومتسلسل. لا يمكن أن يتم تغيير أو سلخ جلد الفريق، لاعبين وإداريين ومدربين، وأحيانا حتى إدارة النادي تتغير وهي الأكثر على فكرة التغييرات، لكن لا يمكن أن تتغير وينجح هذا الفريق. لكن طالما في إدارة ظل متواجدة مثل اللي كانت في الهلال سنوات، مثل تواجد فهد المفرد مع أكثر من 5 إدارات 13 أو 12 عام، هي من مثل ما ذكرت نايف العنزي، هذه هي من تقود الفريق إلى الاستقرار والاستمرار في النجاح. لكن أن تكون التغييرات مستمرة ووجوه جديدة تحتاج بعض الوقت، ما نعاني منه جابر في الكرة السعودية بشكل عام، هي عندما يتشرب الإداري أو المساعد المدرب أو المدرب أو حتى رئيس النادي، عندما يتشرف الوسط الرياضي ويعرف تهاليز الأمور يتم تغييرها والاستغناء عنها، وتحضر شخص جديد يتعلم ويخطي ويقع في الأخطاء سنة وسنتين، وعندما يمتلك الخبرة يتم تغييرها. هذه مشكلة كبيرة. الاستقرار مهم على مستوى اللاعبين، على مستوى الجهاز الفني، على مستوى الجهاز الإداري، أيضا على مستوى إدارة المنظومة.
0: جميل. في المقابل الفاصل، طيب أعطينا يعني أوكي نطلع فاصل مستمعين الكرام قصير، خليكم على السمع، راجعين.

0: حياكم الله مستمعي الكرام، رجعنا لكم بعد الفاصل على إذاعة ألف ألف في الموجة السعودية، وأيضا لتذكير برنامج المنصة يأتيكم من الأحد إلى الأربعاء من 6 مساء إلى 7 مساء. والحديث ما زال مستمر عن الدوري والجولة الثامنة من الدوري ونتائج المباريات ومشاركة أنديتنا في كأس آسيا غدا، أيضا الأهلي والنصر والقادسية في دوري أبطال آسيا للنخبة. أذكركم أيضا بضيفي وضيفكم الإعلامي والناقد الرياضي حماد الدوسري. حماد، نروح للأهلي وأيضا النتيجة 4-0، نتكلم عن حقق 3 نقاط مهمة جدا بعد عودة، ومن ثم ذهب إلى دبي. خلينا نتحدث عن مباراة الفتح، يعني عودة بالنسبة لأي فريق مهمة جدا قبل المشاركة الخارجية.
1: صحيح. أنا أعتقد التوقف يمكن كان مناسب جدا في هذا الوقت للأهلي اللي ما ظهر بداية جيدة في الموسم، طبعا ظروف الكل يعلم عنها، تغيير مدرب، تغيير بعض العناصر المهمة والأجنبية ولاعب الخبرة في الفريق، انتدابات جديدة، وإن كانت أسماء على مستوى عالي وذو قيمة فنية ومادية عالية، لكن تحتاج بعض الوقت للانسجام مع الفريق والدخول في المنظومة. خسارة الفريق لبطولة القارات، أيضا تعثر في بعض المباريات في الدوري، يمكن كانت أكبر حافز الفريق للعودة في فترة التوقف واستغلالها استغلال جيد. الجميع لاحظ المباراة، يمكن لا نستعجل حكم في حكم الظروف اللي ذكرتها لك في نادي الفتح.
0: هذا اللي بقول لك. نعم،
1: الأهلي كان، بس الأهلي كشكل فريق جابر كان مميز، ووقفة الفريق الدفاعية، انتشاره في الملعب، تدويره للكرة، تألق ترينكاو في المباراة، وهذا يعني مؤشر جيد ومبشر الجماهير الأهلاوية لهذا اللاعب النجم. متى ما كان في حضوره وتأقلم وتجانس مع الفريق سيكون يعني صاحب بصمة في الموسم الفريق الأهلاوي. المهم هو بالنسبة لي المباراة القادمة في البطولة الأسيوية، لا سيما بعد التعادل في المباراة الأولى، مباراة مهمة جدا للفريق خارج الأرض، وإن كانت أنديتنا جابر حتى خارج الأرض ما شاء الله تبارك الله يعني من أجمل المباريات اللي أشاهدها دائما للأهلي والهلال وحتى الاتحاد والنصر، يمكن بشكل أقل اللعب خارج الأرض. بعض الأندية الكبيرة يعني حتى تتحرر من الضغوطات، أحيانا الدعم الجماهيري أكيد بدون شك مؤثر، لكن أحيانا يشكل ضغط على الفريق، لا سيما إن كان الفريق يمر بمرحلة انتقالية أو تغيير في بعض العناصر أو بعض الوجوه الشابة، مع مرور الوقت تأخر النتيجة يبدأ الضغط أكبر على اللاعبين، لكن في المقابل تجد الفريق يقدم ويتحرر في مشاركاته لا سيما في الملاعب الخليجية، طالما أرضية الملعب مناسبة والتأثير الجماهيري ليس بالشكل المتوقع. فأعتقد أن أنديتنا لا تعاني في المشاركات الخارجية، يمكن هي دولة وحيدة يعني نعاني منها بسبب أشياء خارج الملعب ليست في كرة القدم لها أي صلة، نتكلم عن الملاعب الإيرانية، لكن جميع المشاركات الأخرى أنديتنا لا تعاني فيها. متفائل بنتيجة ممتازة لجميع الأندية وتحديدا للأهلي غدا إن شاء الله
0: بإذن الله، بالتوفيق لجميع ممثلينا في ممثلين المملكة العربية السعودية في البطولة الآسيوية للنخبة. على الأحداث أو على غرار الأحداث اللي حدثت في البطولة الخليجية والمباراة النهائية، كانت في هناك أحداث وكانت على مستوى الجماهير يعني اليوم ممكن تعمل ضغط على الأهلي وتكون هناك في ردة فعل، ولا الأمور طبيعية جدا يعني بتحدث، هذه موجودة وأحداث عادية جدا في الملاعب؟
1: عادية جدا جابر، هذه كرة قدم، لا يمكن يعني ينسحب أي نتيجة في على المنتخبات إلى الأندية. بالطبع لا يوجد فريق يرضى الخسارة ويتقبل الخسارة، لكن لا تنسى الكم الكبير في الفريقين من اللاعبين الأجانب، لاعبي الخبرة، اللاعبين المميزين. كل فريق يرغب بتحقيق الفوز يسعى لزيادة حصيلته النقطية في المجموعة، فأعتقد أن المباراة تهم الفريقين بشكل كبير بعيدا عن ما يحدث خارج الملعب.
0: جميل، نروح للممثل آخر أيضا في الدوري وفي آسيا، تغلب النصر على الدرعية 3 مقابل لا شيء. يعني نأخذ الجانب النصراوي ونأخذ جانب الدرعية وعلى التعاقدات والأسماء اللي أيضا عملت يعني تواجد موجودة يعني على أرض الملعب في الدرعية، ولكن هناك فوارق في الخبرة، في الاستقرار، في كثير من الأمور بين النصر والدرعية.
1: صحيح صحيح جابر، الفريق الجديد مثل ما ذكرنا يحتاج بعض الوقت للتأقلم. فريق جديد بالكامل يعني أثناء مشاهدة المباراة.
0: أنت شو رأيك في التعاقدات؟ خلينا نأخذ الدرعية، تعاقدات هذا الموسم الدرعية نوعية بالكيف أو بالكم؟
1: والله أعتقد فيها بالكم أكثر من الكيف. يعني في بعض العناصر كان يعني خصوصا في جانب الدفاع، يعني تتكلم عن لا أعتق ظهير الجنب لاعبين محليين، ممكن الحارس البديل مع احترامنا الكبير الكابتن وليد عبد الله نجم قدم مستويات كبيرة مع نادي الشباب ومع نادي النصر سابقا حتى مع المنتخبات الوطنية، لا نغفل تمثيله المنتخب سنوات، لكن خلاص العمر يعني أعتقد استمراره حتى الآن في هذا العمر وظهوره بمستوى سيء جدا في المباراة السابقة، أعتقد أنه يعني رسالة إلى وليد عبد الله لتوديع الملاعب. حتى أعتقد في مستوى وليد عبد الله الموسم الماضي كان وليد عبد الله في دوري يلو ما كان الحارس المميز حتى في دوري يلو، ما كان يعني اللاعب الفارق أو الحارس الخبير اللي أضاف النادي الدرعية في مباريات كثيرة، حتى شارك الحارس البديل في المباريات. أنا استغرب كيف يستغنى عن الحارس اللي كان يشارك بعض المباريات يبقى وليد عبد الله رغم الفارق في العمر. صحيح في تعاقدات في آخر الفترة مثل نونيز والبينا، وإن كانوا كلهم في الهجوم إضافة لاستمرار المهاجم السابق الفرنسي لامبرت في اللي كان مشارك مع الفريق في دوري يلو. يعني ما أعتقد مثل ما ذكرت لك فيها
0: إدريس أجاي كمان
1: سم
0: المحور إدريس أجاي
1: صحيح. إضافة إلى اللاعب الفتح نكودو، اللاعب فضامك نكودو. يعني في أخطاء في أو ازدواجية خلينا نسميها في مراكز اللاعبين. العنصر المحلي ما كان في تركيز كبير، يعني بعض العناصر اللي أعلن عنها النادي الدرعية حتى الآن لم نشاهدها، على سبيل المثال الربيعي، على سبيل المثال أكثر من اسم استمرار عبد الله الماكي، أيضا حسين القحطاني، وما نشاهدهم مثل وليد عبد الله على سبيل المثال. أعتقد فيها أخطاء كبيرة في نادي الدرعية، لكن شوف بقاء الفريق هذا الموسم، وهذا إن شاء الله مفروغ منه أكون الفريق يعني يضم أسماء ودعم كبير. أعتقد جميع الأمور راح تتغير في المواسم القادمة، وراح يكون الدرعية يعني رقم صعب في الدوري.
0: النصر
1: يمكن كان يعاني من ضغط في المباريات السابقة، حتى لو كان يحقق الفوز ما كان الفريق مميز. أعتقد كان أحوج ما يكون هذه المباراة الاستمرار في الملاحقة المتصدرين، أعتقد حقق فوز سهل بالأمس بالثلاثة، حتى كانت قابلة للزيادة. أيضا أعتقد أنه استغل فترة التوقف استغلال كبير، وإن كان في بعض اللاعبين الغائبين الدوليين، لكن أعتقد النصر يمكن أنا أعتقد وجهة نظر النصر خلاص يعني تعرف المدرب بشكل كبير على الفريق، أعتقد أنه مسك الطريق المناسب وراح يكون منافس كبير في الدوري.
0: جميل. طيب مستمعين كرام، فاصل قصير راجعين، خليكم على السماء.
2: بث مباشر العاشر من ألف ألف أف أم.
3: مستمعين إذاعة ألف ألف أف أم الموجة السعودية مستمرين في تغطيتنا لدور الملوك الذي يقام في نسخة الثانية في مدينة الرياض من 18 من سبتمبر حتى 30 من أكتوبر. معي الأستاذ عبد الله الدريس نائب الرئيس الفريق بيكس. عبد الله هارد لك، كانت اليوم مباراة ضد فريق RA2، للأسف النتيجة كانت ثقيلة، بس لا يزال عندكم أمل في تأهل.
4: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل حال. راحت الفريقنا وجارنا رايد حبيب وغالي، مباراة ما توفقنا فيها، تفاصيل صغيرة فرقت في المباراة وهم استغلوها، الحمد لله على كل حال.
3: ما تشوفون أنتم اليوم انظلمتوا البلنتي اللي نفذه الرئيس النادي عبد الرحمن الشهري؟ كنتم تقولون أنه ما استخدموا الفار، كان هدف بس أنه حرمكم من هدف، يعني كان النتيجة هدف. للأمانة أنا لما شفتها بالفار المفروض تحسب هدف بس ما حسبها لكم.
4: بالنهاية قرار حكم، نحترم الحكم بالأول والأخير، وكلمناه أكثر من مرة لكن هو صارم في قراره وقال إنه خلاص هي برا، فكل الشكر والتقدير للحكم.
3: باقي لكم مبارتين، وش استعدادكم للمبارتين القادمة؟
4: إن شاء الله حنا كل نعامل المباراة كنهائي، المباراة الجاية والمباراة اللي بعدها إن شاء الله ما نناظر تواريخها، حنا نناظر المباراة على كل مباراة على حدة. إن شاء الله المباراة الجاية ما نطمح إلا للفوز، ما يهمنا النتائج ونضرب أمثلة، إحنا جايين نفوز بس إن شاء الله.
3: أنت مالكم التوفيق أخوي عبد الله، وكنتم إضافة للدوري.
4: شكرا الله يعطيك العافية.
3: كان معنا نائب رئيس بيكس الأستاذ عبد الله الدريس اللي حدثنا عن مباراتهم اليوم المهمة أمام فريق RA2 واللي انتهت بنتيجة ثقيلة 8-3 لصالح فريق AR2. نتمنى التوفيق لفريق بيكس وجميع الفرق السعودية في دوري الملوك. كان معكم من إذاعة ألف ألف أم الموجة السعودية عبد المجيد طاسان.

0: دائما متميز زميلنا عبد المجيد. حماد يعني الحديث أيضا على المستوى آسيا والنصر يعني عنده مواجهة مرتقبة أيضا. تسمعني حماد؟
1: صحيح جابر. أنا كنت أنتظر سؤال لكن فعل النصر عند مباراة مهمة مرتفضة خصوصا في ظل خسارة المباراة السابقة بنتيجة كبيرة. أعتقد النصر كان الآن هو آخر الترتيب، ترتيب 16 من 16 فريق، فهذه مشكلة بحكم النتيجة الكبيرة اللي تلقاها بالمباراة الأولى. النصر مطالب بالتعويض المباراة على أرضه وبين جماهيره. أعتقد النصر لن يرضى بأقل من 3 في هذه المباراة حتى يعني يعود إلى المنافسة بشكل جدي في هذه المجموعة. الفرق النصر يمكن أقل من مستوى في المواسم السابقة، غياب الموسم الماضي عن دوري أبطال الآسيا أو بطولة النخبة ربما يعني يشكل ضغط كبير عليه.
0: أصبحت يعني نقول مستعصية على الفريق أو
1: شوف المستعصي عندما تشارك وتتواجد تلعب نهائيات لكن عامل الحظ والتوفيق يحرمك من هذه البطولة نسميها مستعصية. لكن النصر سنوات كثيرة يغيب عن هذه البطولة، يعني يمكن في كل 5 سنوات يشارك مرة أو مرتين، أحيانا في 10 مواسم تمر لا يشارك نادي النصر. بالتالي النصر لم يعمل لي هذه البطولة حتى الآن بشكل جدي، يمكن عامل توفيق، يمكن نتائجه المحلية لا تؤهل أحيانا للمشاركة. لكن أنا أعتقد هذا الموسم النصر بطل الدوري، مكتمل الصفوف، أيضا يضم أسماء على مستوى عالي، يكفي وجود كريستيانو رونالدو اللاعب العالمي يمكن صاحب التأثير الأول على مستوى العالم،
0: واللي عمل ضجة في الأخير في آخر في الفيفا داي يعني مع امام المنتخب مع المنتخب البرتغالي، وايضا دخل في صدام مع جيسوس مدرب المنتخب
1: صديق الامس عدو اليوم.
0: ايه
1: قبل اشهر قليله كان كريستيانو وجيسوس يقودون النصر لتحقيق الدوري، كان تناغم بينهم حتى في التصريحات، الجميع يتذكر تصريحات وسائل الضغط اللي كانوا يمارسونها على الرابطة على الفرق على الحكام. الآن اختلاف واضح أمام الجميع، مغادرة كريستيانو معسكر المنتخب، وإن كنت لا أتفق مع هذه الأساليب في لاعب يعني في آخر حياته الرياضية لاعب تجاوز 42 عام، أعتقد أن تغادر المنتخب بشكل
0: كان قدم اعتذار يعني قدم اعتذار وخلاص وانتهى الموضوع بشكل ودي وتطلع بشكل جميل. يعني اليوم هو أصدر الاتحاد البرتغالي إيقاف اللاعب والتحقيق مع اللاعب، يعني في هذه النجومية والعمر
1: والاعتذار. أنت ذكرت في اعتذار؟
0: لا لا لا، أقول المفترض أن يقدم اعتذار.
1: صح صح صح صحيح، كان من المفترض على الأقل أن يقدم اعتزاله الدولي ويقام له حفل مثل ما شاهدنا، أو مباراة ودية مثل ما شاهدنا مع ميسي، شاهدنا التفاعل الجماهير الكبير في الأرجنتين، شاهدنا التفاعل في المباراة، شاهدنا حتى حكم المباراة في طريقة تعاطيه مع ميسي. الآن رونالدو ما زال يشوه تاريخه بعض التصرفات، أنا أعتقد أن هذا تليق في لاعب في هذا العمر ولا هذا المستوى ولا هذا الحجم.
0: جميل. للزميل حماد الدوسري الإعلامي والناقد الرياضي، شكرا لك.
1: عفوا جابر، شكرا لكم.
0: شكرا لكم مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية حلقتنا. هذا أنا جابر العميري من خلف المايك كنت معكم، وأيضا من الكنترول عبد الله سلطان. نلتقي غدا في نفس الموعد في تمام الساعة 6 مساء. فمان الله.

أجمل البرامج والمسابقات والأغاني فقط على ألف ألف إف إم. من التراب المجس هو فن تراثي جميل معروف في منطقة الحجاز وحدها، وله وقع مؤثر في النفوس، وقد عرف الشخص الذي يؤدي هذا اللون بالجسيس، ويتوجب عليه أن يجيد أساسيات وقوانين وطرق أدائه الفذة التي ينفرد به أهالي المنطقة كافة، وقد لا يختلف عن طريقة أداء ما يسمى بالموال في بعض

0: معلومة تفيدك.
1: من أنجح الوسائل التي تعيد للجسم توازنه هو تناول إفطار صحي للحصول على التوازن الجسمي والعقلي معا، ونتخلى عن كل ما هو سلبي ونشق طريقنا نحو التفاؤل والسعادة.
0: ألف ألف اف ام.
2: الأخبار من ألف ألف اف ام.
3: مرحبا. برعاية وزير الثقافة ورئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، تنطلق يومي 28 و29 من أكتوبر الجاري فعاليات النسخة الرابعة من منتدى الأفلام السعودي في استوديوهات جاكس بالرياض تحت شعار لقاء صناع المشهد، بمشاركة قيادات القطاع وصناع القرار والمحترفين في صناعة الأفلام. توقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد السعودي نموا قويا بنسبة 7.9% خلال العام القادم 2027، رافعا تقديراته بنحو 3 نقاط مئوية مقارنة بتوقعاته الصادرة في إبريل الماضي التي رجحت نموا بنسبة 4.9%. حجبت وزارة السياحة بالتنسيق مع الجهات المختصة 7 منصات إلكترونية مخالفة لنظام السياحة لممارستها نشاط تقديم خدمات السفر والسياحة، بما يشمل باقات عمرة الداخل والرحلات السياحية دون استيفاء الاشتراطات النظامية. ويأتي حجب هذه المنصات في إطار جهود الوزارة للحد من الممارسات غير النظامية في الأنشطة السياحية وحماية حقوق السياح والمعتمرين وتجنيبهم الممارسات الاحتيالية والخدمات التي لا تستوفي متطلبات الجودة. وأخيرا في هذا الموجز، بدأ مزارعو منطقة الباحة جني محصول الرمان مع انطلاق موسم الحصاد بالتزامن مع الاستعداد لإقامة مهرجان الرمان في نسخته 15 الذي يعد منصة لتسويق الانتاج المحلي والتعريف بأحد أبرز المحاصيل الزراعية في المنطقة. انتهى الموجز، كان معكم عادل بن أحمد بارباع، إلى اللقاء.

0: برنامج طبابة نستضيف أبرز الأطباء والمتخصصين يوميا من الأحد إلى الخميس من الواحدة وحتى الثانية ظهرا مع عادل باربع على ألف ألف أف أم.
1: نصيحة الطبيب.
2: يوجد مفهوم خاطئ لدى كثير من الأشخاص بأن جميع الاضطرابات النفسية تحتاج تدخلات دوائية. هناك تدخلات أخرى مثل جلسات العلاج السلوكي المعرفي.
1: الدكتورة آمنة سعد الخطيب استشاري طب نفسي. نصيحة الطبيب.
3: النوم المبكر من الساعة 8 ليلا أو 9 إلى الفجر من أهم العوامل في النمو لأنها تعمل على توازن الهرمونات.
1: وفاء ظافر الشهري أخصائية تغذية علاجية.
4: وجهات سياحية. سوق البدو بجدة.
5: بجانب كونه أحد الأسواق الشعبية العريقة في مدينة جدة، يعتبر سوق البدو أحد الأماكن المخصصة لترفيه الأطفال، وبه عدد من المطاعم والمقاهي. عندما تذهب إلى المملكة العربية السعودية إن لم تكن أحد سكانها، سيكون من الرائع لك زيارة هذا المكان الشعبي الهائل الذي يحتوي على عدد من الأقمشة والبضائع المختلفة بأرخص الأسعار، بجانب أنه يحوي معالم الماضي المندثر في السعودية. ويطلق على هذا المكان عميد الأسواق في جدة لمن يعرفونه ويقدرون قيمته الحقيقية، إذ يرجع تاريخه لأكثر من 140 عاما بجانب ازدهار التجارة بهذا السوق في موسم الحج.
6: حكاية مشهور. صاحب ومؤسس شركة فورد الشهيرة للسيارات ومخترع فكرة خط الإنتاج الشهيرة في الصناعة فشل وأفلس 5 مرات في حياته. كان يشتغل في وظيفة متواضعة ب $11 أسبوعيا لمدة 10 ساعات في اليوم، ثم رجع واستأنف محاولاته وصنع أول مكينة سيارة خاصة فيه. أسس شركته الخاصة فورد موتورز في سن 40 عام. ما حقق الشهرة ولا النجاح إلا في عام 1913، كان عمره 50 سنة، بعد ملاحظته إن كل سيارة تنتج لابد لها من 3 عمال. فكر في وضع عامل لكل جزئية على خط سير من الحزام النقال لتصبح أحد أنجح الأفكار في التاريخ، وهي فكرة خط الإنتاج. استطاع بواسطتها إنتاج 1,000,000 سيارة في السنة بواقع سيارة كل 24 ثانية، لتشكل سياراته في ذلك الوقت نصف إجمالي سيارات الولايات المتحدة الأمريكية. الآن تقدر قيمة شركة فورد ب $64 بليون. ثروة هنري فورد الآن قدرت ب $200 بليون. احتل المركز 9 في قائمة أغنى البشر على مر التاريخ. قصة كفاحة ضد الظروف والسقوط لخصها في مقولته: عندما يبدو أن كل شيء يعاندك ويعمل ضدك، تذكر أن الطائرة تقلع دائما عكس اتجاه الريح لا معه.
7: ألف ألف أف أم.
8: من القلب مع إلاف أصيل.
9: أؤمن جدا بالنور الأصيل اللي يستوطن في أعماق الإنسان، النور اللي ما تمس الشوائب ولا تقدر ظلمات الكون إنها تطفيه، لأنه يستمد توهجه من مصدر عظيم، من رب النور والإشراق والضياء، النور اللي ينعكس إيجابا على صاحبه فيكون بوصل لقلبه ونبراس لدربه.
8: ألف ألف أف أم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الله، قصدناك وأنت الكريم، ودعوناك وأنت العظيم. يا الله، رجوناك وأنت رب العالمين، ناديناك وأنت أرحم الراحمين. فيا خالقنا وسندنا، اشفنا شفاء تاما، وعافنا في أبداننا، وأخرجنا مما نحن فيه من الهم والحزن. فأنت الذي لا يرد سائلا، وأنت الله الذي إذا دعي أجاب. ارحمنا، ارحمنا رحمة واسعة، وارزقنا عافية الأبدان، يا جواد يا كريم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا، واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم، فأقرر أعيننا من عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، ووسع لنا في رزقنا، وبارك لنا فيما رزقتنا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اجعلنا شاكرين، واجعلنا صبورين، واجعلنا في أعيننا صغيرين، وفي أعين الناس كبيرين.
1: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. أخرجه البخاري ومسلم. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى فينتقم لله بها. أخرجه البخاري ومسلم.
2: الدقيقة تفرق مع محمد إبراهيم.
3: الله خلق لنا كون واسع ومليان خيارات، لما تحصر نفسك بخيارات تعودت عليها، تتوقع كيف ممكن تشوف الخيارات الأخرى اللي أوجدها لك رب العالمين. إنك تسوي نفس الأشياء يعني أنت غالبا بتبقى نفس الشخص، لكن إذا حبيت توصل لأشياء ما وصلتها من قبل، جرب تسوي أشياء ما سويتها من قبل.
2: ألف ألف أف أم. جولة في كتاب مع أميرة الفاضل.
4: مرحبا. بعض الآباء يدمرون أبنائهم قبل أن يدمرهم أي شيء آخر. كتاب اليوم عنوانه مؤلم: أبي الذي أكره. أغلب المجرمين والقتلة عانوا في طفولتهم إما من العنف الجسدي أو اللفظي. أغلب المجرمين والقتلة عانوا في طفولتهم إما من العنف الجسدي أو اللفظي. الأم والأب بالنسبة للطفل هم الوطن الأول، وإذا اختلت هذه القيمة وتمت زعزعتها سينتج عنها أشخاص يعانوا من اضطرابات وكبت وكراهية لمجتمعهم. تربيتنا هي اللي تحدد مسارنا وطريقة تعاملنا مع المجتمع لما نكبر. الإساءة لا تقتصر على الضرب والصراخ اللي يتعرض له الأطفال واللي يبرروا الأب بالتربية. التفرقة بين الولد والبنت إساءة. صراع الأبوين أمام أطفالهم وإجبارهم على أن ينحازوا لطرف منهم، هذه كمان عنف وإساءة. وهنا في نقطة مهمة عن علاقة الأم ببنتها. صحيح أن صداقتك لبنتك مهمة، لكن احذري من الحديث بالسوء عن والدها أمامها، حتى لو كنتم منفصلين وحتى لو كان سيء، لأنه من غير قصد كسرتي صورة الرجل الأول في حياتها. قلة الاهتمام أيضا إساءة. البنت اللي تعودت تسمع من أبوها إطراء على شخصيتها ومديح مستمر لشكلها، تصير احتمالية تعرضها للخداع والاستغلال بمسمى الحب ضعيفة، لأنه قربها من والدها ونظرته لها عززت لها ثقتها بنفسها. في دراسة تقول إنه الأب والأم اللي ما عندهم قدرة في التحكم بغضبهم هم بالأساس عندهم مشكلة وتربوا بشكل خاطئ. في فصل جميل ومطول في هذا الكتاب يتحدث عن كيفية التعافي من إساءة الوالدين. تذكر إنه أطفالك زي البذور، ونوع عنايتك فيهم هو اللي بيحدد الثمار اللي بتحصل عليها. كنتم معايا أنا أميرة الفاضل ومقتطفات من كتاب أبي الذي أكره للدكتور عماد رشاد. مع السلامة.

0: ألف ألف أف أم. كبسولة مع الدكتور فيصل الزهراني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله في كبسولة. كل فترة يطلع ترند في الأكل، مرة كيتو ومرة صيام متقطع ومرة حمية نظيفة، لكن أغرب نظام حمية انتشر في عام 2025 نظام الكارنيفور أو نظام أكل اللحوم فقط. تخيل يومك لحم، بيض، زبدة، ستيك، بدون خضار ولا فواكه ولا حبوب ولا أي مصدر للألياف. أصحاب هذا الترند يقولون نزلنا في الوزن، انخفض السكر، سارت الطاقة أعلى. وبعض هذا ممكن يصير فعلا عند الناس في البداية، خصوصا مع تقليل الكربوهيدرات، لكن القصة اللي تخوف بالفعل هي التي قالها طبيب الجراح الأمريكي، وهو يشوف شباب منحوتين من الخارج، أداء رياضي عالي، بطن مشدود، ثم ينظر داخل الشرايين ويقول هناك قصة مختلفة تماما. وقد تمر هذه الأمور بلا أعراض ولا إنذارات ولا مقدمات. لماذا؟ لأن الإكثار من الدهون المشبعة وارتفاع الكوليسترول عند بعض الناس قد يضغط على بطانة الأوعية ويرفع قابلية الالتهاب وتصلب الشرايين. في جانب آخر، غياب الألياف هذا النظام الغذائي يقلل غذاء بكتيريا الأمعاء، فتقل مركبات نافعة مثل الأحماض الأمينية الدهنية قصيرة السلسلة، هذه التي ترتبط بتحسن الأيض وبعض مؤشرات صحة القلب. وفوق ذلك اللحوم المصنعة تحديدا مصنفة ومعروف دائما أنها مرتبطة بسرطان القولون. المحصلة أعزائي المستمعين، الكارنيفور قد يعطيك شكل قوي بشكل سريع، لكن الخطر أحيانا يكون صامتا في الداخل. لذلك دائما دائما وأبدا الحل هو الوسط، الاعتدال، لا في الخيارات القاسية التي تبدأ بحرمان ثم تنتهي بانتكاسة، ولا في الإفراط والتبذير. وخيرات الله التي منحها الله عز وجل لنا في هذه الأرض واسعة، نستمتع بها بلا إسراف ولا طغيان ولا تبذير. قال الله جل وعلا: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه. متعكم الله بالصحة والعافية، وألتقيكم في حلقة قادمة وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: ألف ألف أف أم. دورة الذكاء الاصطناعي وصلت، فكر 360 مره. ودع عقدة الورقة البيضاء اللي تخرب على المبدعين. أحسن شيء يقدمه لك الذكاء الاصطناعي إنه يفك لك عقدة البداية. استخدمه للعصف الذهني، قل له يعطيك 10 أفكار لعناوين أو مشاريع مختلفة، خذ الفكرة طورها أنت بأسلوبك. ففكر 360 مرة في الشيء اللي أنت قاعد تسويه. سلمان القرشي، ألف ألف أف أم.
2: دور على مواضيع ممتعة ومسلية في الويكند. أنا كانوا يسموني الويكند. أو أنك تدور على برنامج يجمع بين المتعة والوناسة. أنا الوناسة. حبيبي يا ولد الويكند، انت تبغى تعيش لحظات ما تتنسى من الضحك في كل ثانية؟ خلك معايا وحتموت من الضحك. بسم الله عليك، عسى عمرك طويل. حاخذكم في رحلة ممتعة ومسلية مليانة بالحماس والألعاب والمسابقات والمشاركات ومواضيع تاخذك لبعيد، وإن شاء الله ما أجيب فيكم العيد. في برنامج عيش الويكند حكون معاكم أنا محمد بكر كل يوم جمعة من الريتسي مول من الساعة 7 إلى الساعة 9 مساء على ألف ألف أف أم.
0: من التراث فن المجرور هو أحد الفنون الشعبية الذي ظهر في منطقة الحجاز
3: واشتهرت به مدينة الطائف. يبدأ بالتحية ويجمع بين الشعر والغناء والرقص، ويقام في المناسبات والأعياد. وتقسم فرقة الرقص إلى صفين متقابلين، يرتدي كلاهما زيا موحدا يعرف باسم الحواسي، وهو ثوب أبيض واسع يلتفه حزام يحتوي على الذخيرة الحية، ويمسكون بأيديهم الطبول ويؤدون الأناشيد. ويتوسط الصف ممسك الطبلة ويقوم بالضرب عليها وهو جالس بينهم، وعادة لا يشارك في الغناء.

0: دقيقة يا هو
1: دقيقة، اسمع هذه القصيدة اللي ما حتنساها. عند الرجال أهل العقول الرزينة، المدح شايف المدح له وقت ومجال وقوانين، ما هو جديد طيبهم وارثينه، والله وارثينه. أعلام في غرب الجزيرة سلاطين.
2: يا هو خلصت القصيدة، سمعونا مجس.

ألف أف أم. الأخبار من ألف ألف أف أم. مرحبا. برعاية وزير الثقافة ورئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، تنطلق يومي 28 و29 من أكتوبر الجاري فعاليات النسخة الرابعة من منتدى الأفلام السعودي في استوديوهات جاكس بالرياض تحت شعار لقاء صناع المشهد بمشاركة قيادات القطاع وصناع القرار والمحترفين في صناعة الأفلام. توقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد السعودي نموا قويا بنسبة 7.9% خلال العام القادم 2027، رافعا تقديراته بنحو 3 نقاط مئوية مقارنة بتوقعاته الصادرة في إبريل الماضي التي رجحت نموا بنسبة 4.9%. حجبت وزارة السياحة بالتنسيق مع الجهات المختصة 7 منصات إلكترونية مخالفة لنظام السياحة لممارستها نشاط تقديم خدمات السفر والسياحة بما يشمل باقات عمرة الداخل والرحلات السياحية دون استيفاء الاشتراطات النظامية. ويأتي حجب هذه المنصات في إطار جهود الوزارة للحد من الممارسات غير النظامية في الأنشطة السياحية وحماية حقوق السياح والمعتمرين وتجنيبهم الممارسات الاحتيالية والخدمات التي لا تستوفي متطلبات الجودة. وأخيرا في هذا الموجز، بدأ مزارعو منطقة الباحة جني محصول الرمان مع انطلاق موسم الحصاد بالتزامن مع الاستعداد لإقامة مهرجان الرمان في نسخته 15 الذي يعد منصة لتسويق الانتاج المحلي والتعريف بأحد أبرز المحاصيل الزراعية في المنطقة. انتهى الموجز، كان معكم عادل بن أحمد بارباع، إلى اللقاء.

0: لا تغير الموجة وخليك على ألف ألف.
1: احتفالك في اليوم الوطني يكتمل بقطعة تفرحك أكثر، واستمتعي بخصم 50% على جميع القطع في كل معارض فايندرا بالمملكة وعلى موقعنا الإلكتروني. هذه فرصتك تدلعي نفسك بمجوهرات تحلمي فيها، أو تهدي شخص غالي عليك قطعة تبقى ذكرى ما تتنسي.
2: فايندرا، شغف الفضة في كل قطعة.
3: مزاثرة بالخرج والرغيب وحوطة بني تميم، عقارات نادرة ومميزة تقدمها شركة صدى الهوية للخدمات العقارية تحت إشراف إنفاذ. لطلب البروشور 0555 013323.

ابدأ صباحك كل يوم في برنامج أكسجين مع نهى سعدي ونعظم ظفر من الأحد إلى الخميس من الساعة 6 وحتى 9 صباحا على ألف ألف FM.

0: حركات سياحية. شارع الثميري
1: من أشهر الشوارع في المملكة العربية السعودية، ويقع في قلب مدينة الرياض. يعرف شارع الثميري ببوابته الأثرية، كما أنه يعد من أوائل مظاهر التطور الاجتماعي والاقتصادي في العاصمة السعودية. يضم الشارع العديد من المتاجر التي تبيع السلع التراثية العتيقة والمتنوعة، وأصبح اليوم وجهة سياحية يضم متحف لأهم المقتنيات التراثية. هذا الشارع هو بالتأكيد من الأماكن التي يتعين عليكم زيارتها في الرياض.

مرحبا. برعاية وزير الثقافة ورئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، تنطلق يومي 28 و29 من أكتوبر الجاري فعاليات النسخة الرابعة من منتدى الأفلام السعودي في استوديوهات جاكس بالرياض تحت شعار لقاء صناع المشهد بمشاركة قيادات القطاع وصناع القرار والمحترفين في صناعة الأفلام. توقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد السعودي نموا قويا بنسبة 7.9% خلال العام القادم 2027، رافعا تقديراته بنحو 3 نقاط مئوية مقارنة بتوقعاته الصادرة في إبريل الماضي التي رجحت نموا بنسبة 4.9%. حجبت وزارة السياحة بالتنسيق مع الجهات المختصة 7 منصات إلكترونية مخالفة لنظام السياحة لممارستها نشاط تقديم خدمات السفر والسياحة بما يشمل باقات عمرة الداخل والرحلات السياحية دون استيفاء الاشتراطات النظامية. ويأتي حجب هذه المنصات في إطار جهود الوزارة للحد من الممارسات غير النظامية في الأنشطة السياحية وحماية حقوق السياح والمعتمرين وتجنيبهم الممارسات الاحتيالية والخدمات التي لا تستوفي متطلبات الجودة. وأخيرا في هذا الموجز، بدأ مزارعو منطقة الباحة جني محصول الرمان مع انطلاق موسم الحصاد بالتزامن مع الاستعداد لإقامة مهرجان الرمان في نسخته 15 الذي يعد منصة لتسويق الانتاج المحلي والتعريف بأحد أبرز المحاصيل الزراعية في المنطقة. انتهى الموجز، كان معكم عادل بن أحمد بارباع، إلى اللقاء.

0: في مزاد وهج جدة، أرض تجارية في المحجر، مجمع تجاري عظم بالمنارات، أرض زراعية في ذهبان تتجاوز 200,000 متر مربع تحت إشراف إنفاذ. للتواصل 0554-55-0498. مزاد، فرصة تصنع ثروة.
1: ألف ألف أف أم
2: مزاثرة بالخرج والرغيب وحوطة بني تميم، عقارات نادرة ومميزة تقدمها شركة صدى الهوية للخدمات العقارية تحت إشراف إنفاذ. لطلب البروشور 0555 01 33 23.

0: في برنامجنا الإذاعي أول الأسبوع مع البنك السعودي الأول، في هذا البرنامج الذي سيكون رفيقكم في التربية المالية لأطفالكم، سنسير بخطوات بسيطة وواضحة لكي نبني معا عادة إيجابية مالية، من فهم المال إلى الادخار وصولا لريادة الأعمال. هدفنا واحد مشترك، أن نربي جيلا يعرف يتعامل مع المال بوعي.
1: أول الأسبوع مع الأول، تقديم الدكتور سالم باشميل برعاية البنك السعودي الأول، يأتيكم كل يوم أحد في برنامج أكسجين على ألف ألف أف أم. أجدد الأغاني، ترتيب حسب الاستماع، وأخبار الفنانين، كل هذا وأكثر في برنامج مسموع.
2: مسموع أخبار حصرية، مسموع أخبار الفنانين.
3: برنامج مسموع لأعلى 10 أغاني استماعاً، يجمع لكم أغاني الفن والفنانين في مكان واحد. حلقة أسبوعية كل خميس مع سهى الوعل من 8 إلى 9 مساءً على ألف ألف أف أم.
2: أخبار الفنانين.
1: هذا البرنامج برعاية ريكسوس مرجانة.

0: ابدأ صباحك كل يوم في برنامج أكسجين مع نهى سعدي
1: ونعظم ظفر
0: من الأحد إلى الخميس
1: من الساعة 6 وحتى 9 صباحا
0: على ألف ألف FM.

0: الخميس وصل والويكند فتح أبوابه وجلسة البيت اليوم مرفوضة. ضبطوا ساعتكم وجهزوا الجي بي اس ببرنامج عطني اللوكيشن، تحديات ومسابقات خارج عن المألوف وضحك ما ينتهي. هكون معكم أنا محمود السعد في برنامج عطني اللوكيشن كل خميس ابتداء من الساعة 5 وحتى 7 مساء على إذاعة المبدعين ألف ألف اف ام.
1: هذا البرنامج برعاية سيان ووتر بارك.

دور على مواضيع ممتعة ومسلية في الويكند. أنا كانوا يسموني الويكند. أو أنك تدور على برنامج يجمع بين المتعة والوناسة. أنا الوناسة.

0: من الموجة السعودية. أنا ألف ألف أف أم.
1: من هو مسألة أنه هل هذا الشخص قانوني؟
2: أنا أتوقع والله العالم مهنة القانون.
3: وجهة نظري أن القانون يحمي المغفرين ولكنه لا يحمي الغافلين.
2: قواعد، أنظمة، إجراءات.
4: في برنامج من حقك نشارككم المعرفة القانونية التي تهمكم في جميع شؤون حياتكم مع محامين ومستشارين قانونيين. من حقك مع عادل بارباع يأتيكم مباشرة كل خميس الساعة 2 ظهرا على ألف ألف أف أم.
5: هذا البرنامج برعاية غسان عنبر وشركاه للمحاماة.
6: إضاءات قانونية مع المحامي أحمد خوجة.
7: لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم الواحد أو أكثر من 48 ساعة في الأسبوع مع مراعاة تخفيض ساعات العمل في شهر رمضان المبارك بحيث لا تزيد عن 6 ساعات يوميا أو 36 ساعة في الأسبوع. كما لا يجوز أن يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام بحيث لا تقل فترة الراحة عن 0.5 ساعة في المرة الواحدة، ولا يكون العامل تحت سلطة صاحب العمل خلال فترة الراحة.

0: ألف ألف أف أم
1: عشان تعرف كل جديد وكل حصريات إذاعة ألف ألف أف أم من أخبار
2: اللي حابين ينطلقوا في التمثيل
1: برامج
3: تعرف الزهرتين المتل
1: تغطيات
4: طفل الريد سيمون
1: مسابقات
5: مبروك عليك فوز
1: وجوائز الموضوع صار بين يدك وفي أي وقت تبغاه. حمل تطبيق ألف ألف أف أم وتابعنا على منصات التواصل الاجتماعي @ألف ألف أف أم وسناب شات على @ألف ألف أف أم لايف.

0: أجمل البرامج والمسابقات والأغاني فقط على ألف ألف إف إم.
1: الخميس وصل والويكند فتح أبوابه وجلسة البيت اليوم مرفوضة. ضبطوا ساعتكم وجهزوا الجي بي اس لبرنامج عطني اللوكيشن، تحديات ومسابقات خارج عن المألوف وضحك ما ينتهي. هكون معكم أنا محمود السعد في برنامج عطني اللوكيشن كل خميس ابتداء من الساعة 5 وحتى 7 مساء على إذاعة المبدعين ألف ألف إف إم.
0: هذا البرنامج برعاية سيان ووتر بارك. وجهات سياحية. سوق الخوبة. في نقطة التقاء المملكة العربية السعودية واليمن في مدينة الخوبة جنوب جازان، يشارك أبناء الدولتين في إعداد مجموعة كبيرة من الأعمال اليدوية الجميلة والأواني التراثية والملابس والمفروشات التي تعبر عن ثقافة الدولتين. وتشتهر نسوة اليمن بعمل نباتات عطرية تشتريها النساء للزينة بجانب العسل والسمن وغيرها من الأشياء التي يحتاجها الناس في السوق. وبشكل عام تعتبر المنطقة أحد المناطق التراثية التي يفيد لزيارتها الكثير من السياح في الوطن العربي ومن أبناء المملكة أنفسهم. ولا يعتبر سوق الخوبة الشعبي مجرد سوق تقليدي أو مكان لشراء الأشياء فحسب، بل يعد مكانا خلابا تحوطه الطبيعة والأشجار من كل جانب، مما يجعله مكانا طبيعيا ساحرا بجانب عدد كبير من الحيوانات وعلى رأسها الصقور التي تجذب محبيها من البشر. يفتح سوق الخوبة يوم السبت من كل أسبوع ويأتي إليه الجميع من الصباح الباكر. يمكنك الذهاب إلى هذه المنطقة للتعرف على الحضارة الإنسانية والتراث العظيم الموجود بها.

0: الموتر
1: دوس بنزينك
0: الموتر
1: كل جديدك
0: الموتر
1: ما يفوتك سيارات اشكال والوان سرعة راحة وامان سيارة قديمة جديدة دب اللي بدعسة كمان
2: اسمعنا وفولو
3: الموتر معاكم انا احمد البريكي كل اربعاء من الساعة السابعة الى الساعة الثامنة مساء على الف الف اف ام.
4: في برنامجنا الإذاعي أول الأسبوع مع البنك السعودي الأول، في هذا البرنامج الذي سيكون رفيقكم في التربية المالية لأطفالكم، سنسير بخطوات بسيطة وواضحة لكي نبني معا عادة إيجابية مالية، من فهم المال إلى الادخار وصولا لريادة الأعمال. هدفنا واحد مشترك، أن نربي جيلا يعرف يتعامل مع المال بوعي.
5: أول الأسبوع مع الأول، تقديم الدكتور سالم باشميل برعاية البنك السعودي الأول، يأتيكم كل يوم أحد في برنامج أكسجين على ألف ألف أف أم.

0: ألف اف ام، أنا الموجة السعودية.
1: So now you stand up and you wake up. You just have to be together. You have to be willing to face.
2: يا ساتر، إيش صاير في غرفة الملابس؟
3: اللي صار شيء خطير. شو ترى؟
2: لا هتقولها. إيش قالوا؟ إيش قالوا؟
3: بيني وبينك شيء ما ينقال إلا على المنصة.
4: في برنامج المنصة مع جابر العميري، إيش يصير مع المدربين واللاعبين داخل الغرف؟ هتكون أوراقها مكشوفة، والأحداث والقرارات هتسمعوها أول بأول. المنصة من الأحد إلى الأربعاء ابتداء من الساعة 6 وحتى 7 مساء على ألف ألف FM.

0: بنمر في حياتنا اليومية بالكثير من المواقف، منها السعيدة والحزينة والمفرحة، والحياة كل يوم تعطينا درس جديد. جمعة جمعة، لقاء يجمعكم بالأم القديرة اعتدال إدريس، نتناقش بجرأة وموضوعية كل ما يهم استقرار بيوتنا.
1: جمعة جمعة يأتيكم بعد البث المباشر لصلاة الجمعة من الحرم المكي الشريف على ألف ألف أف أم.
2: قديم بس خطير على ألف ألف أف أم.

0: أمان ما تفك الطريق يا مالك أنت يا أخي. إيه
1: دوك إشارة دوك إشارة.
2: عاوزاني أجيب لك حاجة غير الرز.
3: يوم السواق جابنا من طريق وأخرت.
4: عالق في الزحمة ومتضايق، خلك معنا وبتكون رايق. برنامج ألف شو، برنامج اجتماعي يناقش مواضيعكم بشكل خفيف، يستضيف نخبة من الشخصيات المتميزة في مجالات مختلفة مع سهى الوعل وماجد الجبرتي، من الأحد إلى الأربعاء، من الساعة الرابعة إلى السادسة مساء على ألف ألف أف أم.

0: في برنامجنا الإذاعي أول الأسبوع مع البنك السعودي الأول، في هذا البرنامج الذي سيكون رفيقكم في التربية المالية لأطفالكم، سنسير بخطوات بسيطة وواضحة لكي نبني معا عادة إيجابية مالية، من فهم المال إلى الادخار وصولا لريادة الأعمال. هدفنا واحد مشترك، أن نربي جيلا يعرف يتعامل مع المال بوعي.
1: أول الأسبوع مع الأول، تقديم الدكتور سالم باشميل برعاية البنك السعودي الأول، يأتيكم كل يوم أحد في برنامج أكسجين على ألف ألف أف أم.
2: قديم بس خطير على ألف ألف أف أم.

0: يلا يلا
1: نبلش الحين كم مقطع
2: يبا حاكيكم فيكم طرب يبا
1: فيكم
2: وناسه
1: يلا
2: فيكم طرب
1: يلا يبا
2: فيكم وناسه فيكم طرب
1: ايوه
2: وفيكم وناسه
1: يلا

0: ذكريات كل اللي فات.
1: قديم بس خطير على ألف ألف أف أم.